يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى، في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Vigneux.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوأ.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم موضوع حلقتنا راح يتكلم عن جزء صغير في جسم الإنسان لكن تأثيراته جدا كبيرة، موضوع التهابات الإذن ومشاكل الإذن الوسطى وشون نفرق بيناتهم. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3 وعلى الرقم 0773080 مكعب 3. وفي نهاية الحلقة كما هو متعرف عليه في برنامجنا سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عين كاوة شارع المنتزه. ويسعدني ويشرفني في هذا الصباح الجميل أن أستضيف دكتور زياد زهر جرجيس اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، ونقول له صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي دكتور.
0: أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي.
1: مرحبا
0: حبيبي دكتورنا العزيز. مثل ما قلت عني بالمقدمة أنه جزء صغير من جسم الإنسان، أو خلينا نسميه عضو صغير. هو ممكن نقول عليه عضو صغير لكن شديد الفعالية؟
1: أكيد، يعني وظيفته كلش مهمة.
0: نعم،
1: هي السمع والتوازن.
0: التوازن
1: أي. فيعني احنا تعرف هاي نعمة السمع، نعمة الله طانطاني إياها، بدونها يعني نفقد كثير أمور من جماليات الحياة وما نقدر نسوي فعالياتنا الحيوية طبيعي يعني. وكذلك التوازن، يعني
0: التوازن هنا أنا ممكن البعض يسمعنا يقول شو العلاقة بالتوازن، ثانياك نعرف يأثر، فحكينا شوية شلون يتأثر الإذن على التوازن.
1: الإذن بها وظيفة كلش مهمة بالإذن الداخلية، تركيب يسموه قنوات التوازن أو يسموه بالعربي التيه، بها مستشعرات، بها سائل وتنطي عازل للدماغ بوضع الجسم.
0: إذن هي سنسرات، شلون السنسر مال السيارة
1: بالضبط
0: تقيس توازن السائل داخل هذه التيه بالعربي يسموه، أو القوقعة الموجودة هنا.
1: بالضبط. نعم. بالضبط. فإذا صار إشكال ممكن الشخص يحس بدوار شديد مع تقيؤ، ويعني تصير صعبة كل شيء.
0: زين، هذا الدوار مع تقيؤ هل ممكن أنه أثناء المشي أو أثناء الوجود في أماكن عالية ممكن يخلي الشخص يفقد توازنه أو ما يقدر يوقف بطريقة صحيحة؟
1: ممكن، بس على الأغلب يعني هي يعني أكثر مرض شائع هو الدوار الدهليزي المتناوب الحميد، يصير في حال يعني في وضع حتى في وضع السكون، يعني هو المريض نايم بالسرير دا ينقلب من يمنى على اليسرى، يحس الدنيا دا تفتر فرة كلش قوية، عيونه تبدي يصير بيها بالإنجليزي نسميه نستاغمص، بس هو حركة شديدة
0: تزغلل.
1: فيعني شعور أني مختبرة، شعور كلش مو حلو. مزعج.
0: هو مثل شعور خلينا نقول الذول اللي يشربون كحول كثير ويفقدون الصيد، يبدي يصير يعني عند عدم القدرة على التحكم بموقعه بمكانه، يعني مثلا يريد مثلا هو ينقلب يمين بس يشوف نفسه لا دي كأنما دي يغوص أكثر،
1: مقارب، بس الأقرب هو الشعور الركوب بالفعوانية.
0: يعني هسه افتهمتك، مدينة الألعاب هذه
1: اللي يسموها سكة الموت اللي نفس الشعور بس مستمر، فيحاول يثبت رأسه ما يتحرك،
0: واحد يحس رأسه محطوط بشي وده يفتر. مزعج جدا. ذكرت أنت في الجزئية أنه هذا كله يصير بالإذن الداخلية، إذن الإذن كم قسم تقسم ومنين تبدي وين تنتهي؟
1: إحنا تشريحيا الإذن عندنا 3 أقسام، الخارجية اللي هي تبدي من صيوان الإذن الخارجي إلى طبلة الإذن، والإذن الوسطى الجزء الثاني اللي هو بعد طبلة الإذن، تجويف العظمي اللي موجود خلف طبلة الإذن اللي هو جزء من الجمجمة، وآخر شيء عندنا الإذن الداخلية اللي هي تتكون من القوقعة وقنوات التوازن.
0: هاي كلها موجودة بالجمجمة؟
1: هاي كلها موجودة بالجمجمة ما عدا يعني الصيوان، هو
0: الصيوان بر.
1: نعم.
0: الصواني يعتبر هو مثل الامبليفاير يعني مثلا, او مثل الجزء اللي دي او قمع هو دي يلملك الصوت حتى يدخل جوا.
1: هو وظيفته يعني مو بس يلم الصوت, هو وظيفته انه نعرف الصوت منين جاي.
0: اوكي,
1: هاي ال ال ال ال التضاريس اللي موجوده بالكارتليج الخارجي او بالغضروف الخارجي من يجيها الصوت وينعكس وتلمه, الاذن بيها مستشعرات تعرف هذا الصوت منين جاي,
0: من الخلف او من الامام او من اليمين او من اليسار
1: بالضبط. فاذا واحد يعني هذا هذا
0: انقص هذا فقط بس الحفره
1: يسمع صوت بس ما يعرف منين جاي, تلفت يمنه يسرى.
0: هاي معلومه لطيفه جدا هاي. زين جميل جدا. عندنا هاي الاجزاء هي من صوان الاذن الى طبله الاذن, هذه كلها طبقه خارجيه او الاذن الخارجيه.
1: نعم.
0: الطبله ليش يسموها طبله؟ هل هي لانها تشبه الطبله اللي يستخدموها الموسيقيين؟
1: بالضبط, تشبه الدرم.
0: درم طبله.
1: اي طبل طبل هم يسموها اير درم او الطبله اللي تشبه هي
0: الطبل
1: بس مو كل الطبل, يعني الجزء
0: الجزء الرقيق اللي يندق عليه هذا
1: ولان يهتز وهي هم تهتز
0: يهتز فيرجع الصوت بامتدادات معينه بويب معين
1: بالضبط.
0: فيعكس السمع عندنا,
1: يوصل السمع عن طريق عظام السمع بالاذن الوسطى للاذن الداخليه.
0: زين, دائما يقول لك وجود هذا الغشاء هو ضروري جدا مو بس للسمع, للمحافظة على خلينا نقول الضغط أو شلون يقول يعني همين يأثر على التوازن مو بس بالإذن الداخلية, لأنه هذا الغشاء من ينثقب أو مثلا يصير له مشكلة يأثر على الضغط في داخل الجسم, يعني واحد يحس نفسه دائما يدوخ دائما يحس أنه ضغطه ينزل, هل هذا صحيح؟
1: يعني مو بالمعنى الدقيق
0: الحرفي,
1: غشاء الطبلة هو مبدئيا ينقل الصوت بالاهتزاز مالته, بس بوظائف أخرى أكيد هو راح يسد يفصل الإذن الخارجية عن الوسطى حتى لا يدخل مي لا يدخل حشرة. فإذا دخلت هاي الأمور اعتبار أنه دخلت إلى عظم الجمجمة وممكن توصل للسحايا,
0: أبا التهاب أخشية المخاطية للدماغ.
1: بالضبط, وعنده يحافظ على يعني وازن الضغط.
0: أي وازن الضغط
1: اللي موجود بالإذن الوسطى حتى العظام اللي بالإذن الوسطى تتحرك بشكل سليم.
0: أوكي زين, الإذن الخارجية عرفناها وعرفنا أهميتها وإمكانيتها, الإذن الوسطى اللي بها العظام اللي هي هاي العظام اللي تنقل لنا الصوت إلى الإذن الداخلية.
1: بالضبط,
0: تمام. هاي العظام هل هي عظام كبيرة؟ هل هي عظام ملتحمة؟ هل هي قطعة عظمية واحدة؟ أم هي أجزاء مثل الدرمستيك يعني مثل العيدان مال الطبل موجودة جوا؟ شلون تشتغل؟ نعطينا فكرة.
1: هي ثلاث عظام.
0: نعم.
1: فالمطرقة والسندان والركابي.
0: مطرقة مبين شكلها مثل المطرقة.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: والسندان اللي هي تقعد عليها المطرقة.
0: حلو, تقعد عليها المطرقة, يعني السندان مثل المكان اللي تقعد به المطرقة, يعني بالضبط. مثل التجويف.
1: بالضبط. والركابي اللي هو يشبه البستن اللي هو قاعد على الإذن الداخلية, على فتحة بالإذن الداخلية.
0: حلو. أوكي زين, لما يجي الصوت
1: راح طبعا المطرقة يعني متصلة بغشاء الطبلة. فراح تهتز الطبلة, تهزنا المطرقة, السندان, الركابي, إلى الإذن الداخلية.
0: أيوة.
1: فتتحول الويف من الإذن الخارجية إلى الإذن الداخلية, ويبدي تبدي سوائل داخل الإذن الداخلية تتحرك.
0: لأنه قلنا هي السوائل بيها والسنسرات.
1: بالضبط, تبدي تتحرك تنطي إشعارات للعصب السمعي اللي توصل للدماغ, وطبعا كل هاي بترددات معينة. فإحنا كل صوت نطلعه أو نسمعه بتردد, والطبلة تهتز بنفس التردد اللي دا يجيها, والدماغ دا يفسر التردد ويطلع على شكل صوت.
0: إذن هل ممكن أن نعتبر الطبلة, شوف وين دا نروح, هي آلة وترية؟
1: نعم.
0: يعني النقر عليها يطلع لك موجة معينة نفس فكرة الآلات الوترية، كل ما يكون التردد أكثر كل ما يطلع لك نغمة أخرى وصوت آخر.
1: نعم، هي آلة هوائية.
0: آلة هوائية.
1: آلة هوائية توصل الصوت.
0: جميل جدا. إذن خلينا ندخل في موضوعنا المهم اللي هو التهابات الإذن، بعد أن تعرفنا تشريحيا عن الإذن ومكوناتها. شلون يصير التهاب الإذن، وهل هو نوع واحد أم عدة أنواع؟
1: التهاب الإذن هو استجابة الجسم للعدوى اللي ممكن تكون فيروسية وبكتيرية وفطرية، وممكن تصيب الإذن الخارجية والوسطى، وممكن تصيب الإذن الداخلية أيضا.
0: الخارجية هي عبارة عن غضروف وجلد.
1: نعم.
0: يعني شلون ممكن تنصاب؟ يعني الجلد يلتهب، ولا قصدك هذا التجويف كله تقعد به الفطريات أو البكتيريا وتسوي لنا قيح وهاي الأمور؟
1: القناة الخارجية تقريبا
0: بين الطبلة والصيوان.
1: بين الصيوان نعم والطبلة، هي تجويف يعني تقريبا
0: قناة
1: طولها تقريبا سنتيمين ونص وقطرها تقريبا سنتيم، هي قناة ملتوية وبيها هذا هاي المادة الصمغية اللي هي الشمع. من يصير عدوى المكان يصير بها بكتيريا والجلد يحتقن، والغضروف اللي جوا الجلد ممكن أيضا توصل العدوى فيصير تورم ويصير أعراض التهاب الأذن الخارجية اللي هي غالبا تصير عند السباحين أو الناس اللي تروح للمسابح.
0: اللي يروحون للمسابح هواية لأنه ممكن المي اللي يدخل هو ممكن يحتوي على بعض البكتيريا أو الفيروسات،
1: يحتوي على البكتيريا والفيروسات ويكون عادة بكلور.
0: طبعا ما المسبح كله كلور،
1: فهذا الكلور يعني مخرش للجلد.
0: لان هاي طبعا تكون هذا الجلد بهاي المنطقه ارق يكون.
1: اول شيء الكلور يذوب الشمع فيزيل الطبقه الواقيه اللي هي الشمعيه، ويخرش الجلد يسوي به تشققات واحمرار، تجي البكتيريا وهي مكان راح تصير رطبه
0: طبعا وختله. اي يعني مكان يعني شلون اقول لك زاويه البكتيريا، ما واحد يقدر يسوي لها سكراب ويطلعها، فممكن تتكاثر هناك.
1: نعم.
0: تمام. زين، ذكرت بكلامك أنه هذه القناة ملتوية، ما مدى التوائها؟ وهل هي يعني خلينا نقول حلزونية شكل، أم هي لا قوس أو مثلا بها طسات؟
1: يعني خلينا نقول قوس ثنائي.
0: قوس ثنائي.
1: قوس ثنائي. يعني مثل
0: نص دائرة
1: نص دائرة بنص دائرة، بس تختلف من شخص لشخص. يعني أكو ناس قناتهم تميل إلى يعني أن تكون عدلة، أكو ناس تميل إلى أن تكون ملتوية أكثر، أكو التواءها رايح للأمام وللخلف، أكو لا للأعلى وللأسفل. فتختلف من شخص لشخص.
0: تختلف من شخص. هل هذا الالتواء ممكن أن يأثر على وظيفة الإذن، أو ممكن أن يزيد التهاب الإذن، أو ممكن يكون إلى علاقة؟
1: نعم.
0: نعم.
1: الناس اللي عندهم القناة ضيقة وملتوية ممكن أنه يعني يصير عندهم يعني إمباكشن أو الشمع يتجمع داخل الإذن.
0: نعم.
1: ويكونون أكثر عرضة للمشاكل، فقدان السمع بسبب الشمع والالتهابات وغيرها.
0: إذا تسمح لي أتذكر أستاذنا كان دكتور سامي مطلوب، كان فد مرة كان عندي التهاب بالإذن، كنت صغير أحكي لك قد 30 سنة، فتعرف قطرات ما قطرات هاي الأمور ماكو، فآخر شيء كان دكتور سامي مطلوب، فرحت ففحصها بالجهاز هذا اللي تستخدمه اللي هو مثل المكبر.
1: نعم.
0: لنحط فشافها قال ابني الإذن أول غلط أنه تنظفها كثير، يعني فارغة ما بيها شمع. قال ثاني شيء التواء اللي عندك داخل القناة التواء شديد كثير جدا، فبمجرد حركة بسيطة عند ستيك وبيها قطنة خلاها بمحلول ودهن هذه القناة، ما أعرف سوالها مساج، ما أعرف عدل الالتواء. يعني يعني ما أتذكر، بس أتذكر يعني المشهد أنه إيش سوى، وبعدها بيوم أو يومين الالتهاب خف، الشمع قام يطلع من واحدة، قبل طبعا ما كان يطلع شمع. فهل ممكن تعديل هذه القنوات بسهولة، ولا أنا كان حظي حلو وصدفة يعني صارت هذه؟
1: لا احنا اثناء الفحص نعدلها يعني نجر الصيوان
0: نعم.
1: للخلف وللاعلى وشويه لي برا تتعدل القناه.
0: اوكي لطيف.
1: بس من نتركها ترجع مثل ما هي
0: ترجع
1: لان هي غضروف مثل الانف يعني.
0: اه
1: بس الانف اذا واحد داسه راح يتغير شكله يعوفه يرجع مثل ما هو.
0: اوكي يعني يعني من وراها قام الشمع من وحده يعني. يعني قبل ماكو فد شيء اسمه شمع يعني الاذن تدفع الى الخارج يعني كان لازم اني انبش عليه وكان ما اعرف ليش عندي قناعه يعني اقول لك يعني كان عمري 16-17 كان عندي قناعه انه نغسل ايش قد ما نغسل الاذن وايش قد ما نستخدم هاي الكوتون وننظف بها الاذن عبالي انظف. فكنت باليوم يعني 4-5 مرات اشيل الشمع من اذني الان فرغته يعني. شنو خطوره ازاله الشمع من الطبقه من الاذن الخارجيه؟
1: دكتور انت تعرف يعني هذا
0: هاي هسه اعرف قبل ما انت تعرف فسولف لنا.
1: هذا الشمع بي يعني وظائفه هوايه. اول شيء رطب الجلد يمنع تشققاته يسوي لنا طبقه عازله مدخل للبكتيريا والفطريات تنمو. يهذب الصوت اللي يدخل يعادل درجه الحراره للهواء مثلا بارد او حار يدخل على الشمع تتعادل درجه حرارته. و يعني كلش مهم هذا الشمع بالأذن الخارجية.
0: كلش قد نقدر ننظف الأذن؟
1: الأذن تنظف نفسها أنت قلتها.
0: يعني داريد أوصل إلى الإجابة. إذن إحنا ما المفروض ندخل شغلات للأذن مالتنا؟
1: لا.
0: الأذن هي تطلع الشمع اللي برا.
1: هو الطبيعي إحنا من ندخل الحمام يدخل بيها مي.
0: يدخل طبعا.
1: فإحنا وراء الحمام بكلينكس وبأصبع اليد مجرد حركة بسيطة فرك يطلع المي والشمع اللي ذايب اللي هو زايد المفروض يطلع
0: هو هذا كافي.
1: هذا كافي
0: يعني ما نجيب هاي الكوتون الموجودة بالستيك وندخل ونظل نفر.
1: هاي بسبب الالتواء اللي موجود بالقناة تدفع الشمع اللي جوا
0: تدفع. أوكي يعني احنا هنا دنكبس
1: بالضبط وبنفس الوقت تخرش الجلد يعني ممكن تسبب تشققات صغيرة بالجلد.
0: انت تعرف انا شايف ناس بالمفتاح مال السياره بالسويتش
1: يعني. انا شايف ناس بالطاقه وبالسويتش مال السياره ثاقبين طبالت اذنهم.
0: اوف
1: انا شايف هوايه ناس جارحيها للاذن الخارجيه يعني مسوين بيها جرح مثلا سنتيم طول او دم
0: بسبب هاي التصرفات.
1: وشايف ناس ملتهبه الاذن الخارجيه عندهم وارمه ويجون بالم شديد بسبب ندخل بيها شيء يعني مو نظيف.
0: زين لما يصير انثقاب
1: نعم
0: بهاي الطبقة مال الطبل. احنا قلنا الطبلة هي جهاز هوائي سمعي يوصل لنا بالاهتزاز يوصل الصوت. لما تنثقب يفقد جزء من الاهتزازات مالته.
1: نعم.
0: طبعا يعني يفقد تردد.
1: نعم.
0: طبعا الصوت معناها راح يتأثر لو ما راح يتأثر.
1: يتأثر مبدئيا 10% من الصوت يعني يقل.
0: يقل.
1: نعم.
0: أها. فيتم الاستعاضة عن الإذن الثانية ممكن يعني واحد يسمع من الإذن الثاني أكثر من الأولى.
1: نعم.
0: ها يعني أنت مثلا واحد يحس مثلا الإذن اليسرى اللي بيها مثلا الحادث اليسرى يقول والله اليسرى أسمع بيها أقل من اليمنى.
1: نعم.
0: ها يعني ما يصير يعني ما يرجع يصير بالانس أنه ينقسم 50-50 الضرر على الجلد.
1: لا لا لا يقوم يسمع بإذن أكثر من الثانية.
0: نعم. زين هل هذا الانثقاب بعد أنصار ممكن أنه يسوي لنا التهاب ولا هي لا هذا الغشاء يعني هو خلينا نقول غشاء غير ملتهب؟
1: ممكن يلتهب الغشاء نفسه والإذن الداخلية اللي وراء تجويف الوراء ممكن يلتهب لأن راح يدخل به مي.
0: لازم المكان بدون ما يكون
1: فممكن العظم اللي ورا الطبلة يصير كله التهابات وجراحة وقيح.
0: فهاي المشكلة مالتنا وهاي الالتهابات راح تصير. نكمل بس ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: أخباركم؟
0: هلا مرحبا الاسم بالخير.
2: بسام معكم.
0: أهلا وسهلا عزيزي بسام تفضل. أهلا. حبيبي
2: عندي سؤال إذا ممكن للدكتور.
0: ايه تفضل اسأل.
2: السؤال الأول أثناء النوم يعني مع العلم عندي جوب أنفية أثناء النوم يخرج من الدم يعني هاي صار فترة سوائل يعني أثناء النوم بس وقت الظهر يعني بالليل أنه ما تكون هاي السوائل موجودة والسؤال الثاني عندي حصى اللوزتين، يعني هاي انه تتعالج يعني بعلاج لو الا يعني شلون نقول الا عمليه جراحيه اذا ممكن.
0: اي نعم ممكن شويه ناخذ تفاصيل من عندك ندردش وياك. العمر
2: 34 سنه.
0: زين مدخن؟ لا
2: لا لا ما ادخن الحمد لله.
0: تمام عزيزي. اكو امراض اخرى اي شيء عندك؟
2: لا لا ما عندي
0: اي جيوب انفيه يعني ما جيوب انفيه؟
2: لا لا هي بس هاي الجيوب انفيه هاي صارها تقريبا يعني عندي بالجيوب تقريبا 10 سنوات اذا ما 10 الى 12 سنه.
0: يعني تتنفس من انفك لو اغلب التنفس من الفم؟
2: لا مرات من الأنف ومرات من السم يعني إذا عزمت يعني من السم يعني بس أستخدم يعني قطرة بس وقت الحاجة يعني ما أستمر عليها يعني بس أثناء النوم.
0: ممتاز جدا أخونا العزيز، استمعنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. تفضل عزيزي الدكتور.
1: بالنسبة للعاب من الفم أكيد واحد إذا ينام وأنفه مسدود فالفم مفتوح، فاعتيادي أنه اللعاب اللي موجود بالفم
0: يسرب
1: يسيل خارج الفم يطلع على المخدة.
0: يعني وهاي يسألوني على اعتبار طبيب أسنان فيقول لك دكتور أنا من أنام ينزل لعاب الحق، أقول له سد لعلقك
1: مشكلة.
0: إيه فهو ما يعرف أنه لأنه ده يتنفس من الفم فالفم مفتوح والفم طول ما هو يعني عايشين إحنا اللعاب يظل يضخ فأي ميلان راح يسرب يسد، فهي مو مرض يعني هاي مو حالة مرضية، احنا بس إذا ينسد الحلق ماكو، هو مجرد ينسد رأسا تنفتح المجرى اللي ورا وينبلع اللعاب. نعم
1: بس يقدر يعالج الجيوب الأنفية يتنفس زين بالليل تتحسن حالته، ممكن يكون عنده يعني مشاكل بسقف الفم، ممكن يكون عنده اللسان ده يرجع لي ورا، يعني أكو تقويم خاص أنتم تعرفون به أكثر من عندنا
0: حتى يوسع الممر الهوائي الأنفي، فممكن أنه هاي كلها تتغير.
1: نعم
0: زين.
1: السؤال الثاني حصل لوزتين، اللوزتين بيها أخاديد طبيعية
0: تونسلستونز أي،
1: فمشكلة من يصير التهابات متكررة باللوزتين هاي الأخاديد تكبر. هو الطبيعي شغلها أنه من ناكل تأخذ جزء من الأكل دقيق فشي كلش دقيق تتعرف على البكتيريا والفيروسات تفحصها وتنطي إعاز للجسم حتى يتفاعل وياها من يدخل الأكل للجسم. فمرات تكبر هاي الأخاديد ويدخل بيها قطع كبار من الأكل وتبقى فترة وتصير على شكل قطعة بيضاء مثل حصوايا
0: وتلم أملاح وتلم كذا
1: لعاب يجي وياها وكالسيوم وكذا فتصير حصوايا. فهو يعني أغلبية الناس اللي عندهم هاي المشكلة هو يتعلم يدخل فد
0: بيها فد إحساس جدا مزعج.
1: اي يعني اكو عندهم هذا يسموه الجاج ريفلكس كلش قوي ما يقدر، اكو لا اكو يقدر يدخل تانك ديبريسر هذه الخشبه مال فحص الفم او يدخل اصبعه يدفع يمل تطلع الحصوه
0: تطلع يعني. هي اي
1: بس العلاج النهائي هو ازاله اللوزه يعني.
0: اي بس هو أي ممكن تشيلها لهذه الحصوايه بدون ازاله اللوزتين يعني قصد
1: هو احنا دائما يشيلوها بس راح ترجع.
0: اي طبعا ترجع هي
1: بس يعني مكانها كبيره.
0: اي لانه هي الفتحه اللي صارت فتحه كبيره اي بس هي بتعرف لهذه الصوايا.

0: حبيبي دكتور سامر،
1: أهلاً حبيبي دكتور، شلونك؟ شلون الصحة؟
0: صباح الخير دكتور زياد، احنا كثير فرحانين طبعا بطلعة الدكتور زياد.
1: ربي يحفظك.
0: دكتور زياد كثير عزيز علينا.
1: حبيبي حبيبي والله انت لعز، والله اثنيناتكم عزيزين علينا حبيبي.
0: شكرا جزيلا، حتى ما اخذ من وقت البرنامج عندي سؤالين دكتور زياد.
1: ايه تفضل.
0: دكتور زياد، بالنسبة قعادتين بالنسبة للإذن، خلي نقول كلش يعني شاعدنا جر الإذن بالطفل، دائما يقلب جر إذنه كنوع من التأديب أو هاي الأمور، فهاي شنو إشكالاته، يعني شنو ممكن تسوي على الإذن؟ هاي رقم واحد. ورقم اثنين، عادة ثقب الإذن على مود التراجي، هاي هل بها أنه آثار صحية خلي نقول على الإذن؟ وهاي بالسؤال وشكرا.
1: حبيبي شكراً دكتور. شكرا جزيلا لمشاركتك واتصالك، ومشتاقين هواية حبيبي.
0: شكرا جزيلا،
1: هلا بيك. مع السلامة. السلام. نعم دكتور.
2: دكتور زيد يعني أخ عزيز يعني وإنسان رائع. جرى الأذن يعني مظاهرها النفسية أكثر من مظاهرها العضوية.
1: أي.
2: يعني على الرغم من أن مظاهرها العضوية يعني
1: لحد الآن يعني يعني جرة الإذن لحد الآن باقية بنفسيتي. أي
2: فما راح أحكي على المظاهر النفسية، المشاكل النفسية اللي تبقى ويا الإنسان، لكن عضويا هذا الغضروف يعني متعرض إلى تروما أو إلى شدة خارجية، ممكن يعني يصير نزف.
1: أي.
2: ممكن يتجمع النزف جوا الجلد. ممكن يصير يعني هاي نسميها كاولي فلور إير، يعني تشبه القرنبيط، الإذن يصير طوبة وبيها دم، تحتاج تداخل جراحي. ممكن يسبب ان تلف بالقناة الخارجية، وبعدين يصير ندبة، وهاي الندبة بالنهاية تصير على شيء تضيق، وتخلي هذا الطفل من يكبر طول حياته يعاني من هذا التضيق، يصير عنده تجمع بالشمع داخل القناة الخارجية. فواحدة من أسباب هذا تجمع الشمع أنه متعرض إلى صدمة خارجية بالإذن الخارجية، صير ندبة بالقناة وصير التواء بها مو طبيعي.
1: هذه إذن القرنبيط، هذه يعني رد فعل غضروفي هو، يعني أنا كنت متخيلة نوع من التشوه الخلقي.
2: لا هو نزف جوه الجلد بين الجلد والغضروف. فالإذن تفقد معالمها. صاير أنا شايف يعني.
1: أنا هم شايفها، بس كنت متخيل إنه هذا يعني جينياً، بس هسه من ده تقول ربطت عندي الموضوع.
2: وأكو عادة ثانية، هم لو يجرون إذن للطفل أو يضربوه
1: على الإذن،
2: وهذا يعني احتمال كل كبير يسوي ثقب بطبالة الإذن
1: من الضغط من الكبسة،
2: وطبعا هذا يعني فقدان سمع ومشاكل التهابات وغيرها.
1: أنت تدري هاي واحدة من أقوى الضربات بالبوكسينج، لما الضربة على الإذن رأسا يفقد توازن بثواني يوقع. ف يعني شايفها هاي يعني شوفت عين، يعني شوفة طويل ضخم، بس تجي ضربة على الجسم انتهى، فقد توازنه.
2: يعني الصدمة ضغط عالي والشدة توصل للأذن الداخلية من خلال الأذن الوسطى وتوصل
1: للتوازن، خلاص فقد توازنه وقع. أوكي زين. عادة ثقب الأذن للتراجي، هسه مو واحد يثقبون، هسه تشوفها مثلا تباوع، تشوفها ثلاثة زنجيل مو تراجي يقعدون بها، ثلاثة ظروف ممكن يخلون بالأذن.
2: طبعا مبدئيا إذا ثقب الأذن يعني عادة يسووه بالأطفال، البنات الأطفال، إذا يصير بالحلمة هو يعني مبدئيا إذا صار بمكان بجهاز نظيف وبتراتشي خاصة لهذا الموضوع هو آمن، ولو هم به مشاكل، لأن التراتشي بها حافات حادة، وهذا الطفل ما يعرف يقول أني من دا أنام على إذني هاي الحافة الحادة تضرب بال
1: لازم تراتشي طبية،
2: لازم تراتشي تكون لينة، والمشكلة من يثقبها ما يقدر يبدلها، لأن من طلعها من مكانها بنفس اليوم ما راح يقدر يرجع
1: ما هي تلحم،
2: مو تلحم دكتور، العفو، الثقب هو من جهتين، جهة أمامية وجهة خلفية، بس يطلع النسيج الشحمي يختلف مكانه، يريد يدخل
1: واحدة الأخ بعد ما تدخل
2: فلازم شهر كامل أو أقل شهرين أول تراكي ثقة بيها الإذن
1: يبقيها شهر.
2: وهاي بهاي الفترة لازم

0: خليلها مرهم يداريها وغسل، وطبعا مؤذية للطفل. فيفضل أنه البنية هي من تكبر وتوعى للدنيا قرر أنه تثقب إذنها.
1: ذاك الوقت تكو أجهزة ليزر ما ليزر؟
0: ما لا لا، هو نفس الجهاز هسه بالصيدلية ينباع 5000 دينار طق.
1: خلاص.
0: بس هي بالغة يعني تعرف تتعامل ويا ويا جرح اللي هي سببته مو للأطفال. على كل هذا الموضوع ما راح يقتنعون أكثر الناس، أول ما يجون أطفالهم يثقبون أذانهم. بس هي المشكلة وين؟ بثقب الغضروف. هسه هذا أنت جنابك قلت إنه دي ثقبهم فوق وفوق. هذا الغضروف كلش خطر ينثقب. هذا إذا يلتهب ممكن يصير خراج.
1: خراج وممكن أن يؤدي إلى أذن القرنبيط وممكن أن يؤدي إلى مشاكل.
0: إلى مشاكل أنا شايف يعني سبب ثقب الغضروف ناس يعني اضطرينا نسوي لهم عمليات تجميلية.
1: نأخذ اتصالات. الاتصالات كثيرة دكتور وحبايبك هواية. نقول ألو صباح الخير. يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. الاسم بالخير؟
2: اسم هبة.
1: أهلا وسهلا ست هبة، تفضل يا عزيزي.
2: مرحبا بالدكتور. وعند استفسار بالنسبة لوالدي كبير بالعمر، فعنده أذانه هالشكل بس توش يعني دائما توش أذانه، ما أعرف كن سبع ما أعرف كن فات بيه ما شيء، فأشنو العلاج مالته؟
1: إيش قد عمر الوالد الله يحفظه؟
2: 86.
1: مشاكل أخرى عنده؟
2: يعني مثل شنو؟
1: ضغط، سكري، أمراض مزمنة؟
2: لا ضغط سكري ما عنده، لا عنده بس يعني كنصار عنده جلطات يعني قديمة ويأخذ أدوية عادي عليها.
1: تمام عزيزي تمام.
2: هاي صار أسبوع، هاي الشغلة صار أسبوع بس يعني ما عرف يعني كنت دخل ماي بيها ما عرف يعني ما كان يشكي من الأذان هو.
1: تمام عزيزي.
2: يعني بيها يعني بيها أخ يعني تتنظف لو بيها علاج شيء ما عرف يعني نحب نسأل الدكتور يعني إذا عنده أي معلومة.
1: أكيد أكيد عزيزي، استمعي لنا من خلال الراديو راح يجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. تمام ناخذ اتصال هاتفي آخر دكتور حتى نجمع الأسئلة وبعدين نجاوب عليهم مع بعض. ألو صباح الخير. يا أهلا وسهلا. هلا مرحبا تفضل عزيزي. أهلا وسهلا عزيزي مجد، تفضل حبيبي اسأل. علي صوتك يا مجد مدى نسمع حبيبي. علي صوتك حبيبي مدى أسمعك، صوتك مو واضح عندي. هل الهاتف أو الدراسة تؤثر على الجيوب الأنفية؟ من أي ناحية قصدك؟ يعني شون الهاتف قصدك استخدام التليفون المتواصل بالاتصالات أو استخدام السماعات أو الإيربودز؟ شنو قصدك يعني استخدام الهاتف للدراسة يؤثر على الجيوب؟ مشاهدة المسلسلات على الهاتف بشكل طويل. أوكي عزيزي استمعنا من خلال الراديو راح نجاوب على اتصالك. شكرا لمشاركتك واتصالك حبيبي، شكرا جزيلا. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور. يا أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا، الاسم بالخير.
3: نور.
1: هلا مرحبا. هلا عزيزي نور. نور متي شونش عزيزي؟
3: الحمد لله أنا بخير وأنت شلونك؟
1: أهلا وسهلا. هلا مرحبا تفضلي عزيزي.
3: طبعا تحياتنا الدكتور زياد، شلونك دكتور؟
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: بس دكتور عندي سؤال على مودة بنتي أذنها اليسار ما اليمين، اليسار لابسة تراجي هو نوعيته ذهب يعني. الأذن اليسار هاي الترجة مع الأذنة داير مدايرة كل فترة تحمر وهي دائما تفرقها هالشكل مثل تحكها، بس اليسار اليمين ما يصير معها هذا الشيء بس اليسار. فأنا أقوم أنزعها التراجي مدة مثلا 3-4 أيام الطيب أرجع لبسها التراجي، بين فترة وفترة يصير معها هالشكل يعني مو مستمر. فأخاف عند التهاب بصراحة، أنا ما فحصت أذانة بس أخاف عند التهاب بإذن شيء أثر عليها، إذن اليسار يأثر عليها هالشكل على داير مدار التراجي مع الإذن يعني مع داخل إذن له علاقة بالخارج.
1: تمام عزيزي تمام، شكرا لي.
0: بس العفو هي حلمة الإذن التركية لو فوق يعني بالغضروف بالحلمة
3: مكان الثقة مع الترجي داير مدايرة.
1: شكرا لاتصالك عزيزي استمعينا من خلال الراديو راح نجاوب على تلك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور. أتوقع هذا آخر اتصال عندنا. نأخذ اتصال ونقول ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا يا صباح النور يا هلا مرحبا
4: دكتور سامر. نشكرك هواي على هالبرنامج الرائع.
1: عزيزي ربي يحفظك من ذوقك العالي. شكرا جزيلا.
4: نشكر الدكتور زياد الله يحفظكم كلكم.
1: شكرا عزيزي.
4: سؤالي للدكتور، أنا قبل 4 أشهر صار عندي انسداد بإذني اليسرى.
1: نعم.
4: وبعدين راجعت للدكتور، هو فتحها بس مو بشكل يعني 100% 70%، فقال لي لازم تراجعين ورا 6 أشهر. بس سؤالي يعني لازم أنا أراجع ورا ليش ورا 6 أشهر؟ يعني ليش مو ورا شهر وضروري أراجع له؟ يعني هسه أنا الحمد لله ما أشتكي من عندها، فما أعرف شنو رأي الدكتور وشكرا.
1: شكرا جزيلا لاتصالك دكتورة. تحب تسألها؟
4: تحياتي للكادر.
1: عزيزي تحياتنا لك. شكرا جزيلا نستمعينا من خلال الراديو راح نجاوب على سؤالك. شكرا
4: شكرا.
1: هلا باي باي. اي نعم.
0: بالنسبة للست هبة ذكرت ان والدها كبير السن يعني عنده طنين. الطنين فيه تقريبا 70 سبب بلس يعني اكثر.
1: 70 سبب؟
0: نعم.
1: اوه
0: بس الشائعة منها وخصوصا بهذا العمر هو ضعف العصب السمعي.
1: نعم.
0: فيعني غالبا هو عنده مشكلة بالعصب السمعي ده يسمع هذا الطنين.
1: زين هي قالت وشوشة، هي الوشوشة نفسها الطنين؟
0: نعم
1: نفسها. أوكي.
0: نعم. ممكن يكون أكو شمع بالإذن الخارجية، ممكن مشاكل الإذن الوسطى. يعني ها ما نقدر نستثنيها، ده أحكي على أسباب الشائعة، فحتى نفرق لازم تنفحص الإذن.
1: لازم تنفحص. زين إذا أكو شمع متكتل كثير هذاك الوقت ممكن أنه يتتنظف؟
0: إذا أكو شمع ينشال وبعدين يتسوال ينشاف غشاء الطبلة إذا سليم، الإذن الخارجية سليمة، الطبلة هي النافذة على الإذن الوسطى. فتبين مشاكل الإذن الوسطى جزء منها. وبعدين إذا ما بينت نسوي فحص نسميه تمبانومتري، نقيس الضغط داخل الإذن الوسطى.
1: حلو.
0: ونسوي بيور تون إديومتري، نقيس وظائف العصب السمعي. فبالتخطيط راح يبين سبب الطنين يعني.
1: أوكي حلو تمام. ذاك الوقت لها علاج
0: ممكن بس
1: ما وعدك.
0: الطنين ما له علاج.
1: أي بس يعني قصدي تقدر توقف هيك حتى لا يزيد. ماكو ما تقدر؟ لا دويت نسوي هذا الفحص كله. سأل من يسأل.
0: بس حتى نعالج اللي نقدر نعالجه يعني إذا أكو شمع نشيله. مشكلة بالإذن الوسطى نحلها.
1: أي يعني حتى نستثني الأمور اللي هي غير الطنين العام. يعني إذا طنين فخلص.
0: إذا هو طنين سبب العصب السمعي فننصح المريض أنه يلبس سماعات. فالوظيفة مع الإذن الصوت الطبيعي راح يتغلب على الطنين، يغطي على الطنين. ننطي نصائح شلون يعني حتى ينام، لأن أكثرهم يشكون من أنه أرق صار عندهم ما يقدر ينام بسبب هاي الوشة.
1: أي وشة مستمرة طبعا.
0: يقول له اسمع موسيقى كذا. فأكو أجهزة خاصة تشوش على الطنين. وبمراحل متقدمة أكو تداخل طبي يعني جراحي، نضرب أبر داخل الأذن الداخلية. بس هذا شيء متقدم كلش.
1: متقدم يعني لما أنت توازون عليه يلا ذاك الوقت.
0: بس أغلبية المرضى اللي أنا أعرفهم اللي عندهم طنين ما نقدر نعالجهم، نعطيهم علاج ترايل مرة مرتين حب كذا
1: سوري وما هو حالتك ما تتعالج،
0: تأقلم ويا الموضوع. طيب نصائح.
1: تمام. مجد يقول الجيوب الأنفية شلون تتأثر بالتليفون؟
0: ما لها علاقة.
1: أي يعني يقول لك لا هو الظاهر مدمن، يعني يقول لك أتفرج هواية طول الوقت مسلسلات وش اسمه وهذا، هل هذا يأثر على الجيوب الأنفية وبالتالي؟
0: يعني بالنسبة لي ما تأثر، بس إذا يسأل دكتور زيد راح يقول له جفاف بالعين ومشاكل العيون. هذا دكتور زيد يعني يعرف بيها أكثر مني.
1: ممكن تأثر على العيون صحيح، لأنه هي الشاشات هذه تأثر على العيون تسوي جفاف العين. زين الست نور متي تسأل على الإذن اليسار في التهاب حول التراكم على الإذن.
0: عندها تحسس من فد أو أكو فد يعني خلل تشريحي بمكان الثقب بفد مكان دا تجمع بكتيريا.
1: المكان اللي انثقب يعني صاير زاوية أو صاير فد تجويف البكتيريا تقعد به. زين هذه عادة تتنظف بجل ومرهم معقم.
0: فهي قالت الحل يعني أشيل التراتي وأخلي لها مراهم ونظفها وبعد يومين ثلاثة أرجعها. فهي كعادة يعني صحية مفروض يوميا تنشال التراتي وتنغسل مكانها وتتعقم بكحول 70%. مسح من الخلف ومن الأمام. كحول 70%.
1: أو عادي تنظف خلاص هذا.
0: عادي
1: يروح شيء. هذا الالتهاب يعني مو شيء ممكن أن يأثر. يدي تخاف تقول يأثر على الأذن الداخلية أو يوصل إلى الأذن الوسطى.
0: ما له علاقة لا بالأذن الوسطى ولا بالأذن الداخلية.
1: يبقى برا هذا.
0: يبقى خارجي. أكو ناس عندها فشي يسموه ناسور.
1: أي.
0: أمام الأذن.
1: أي.
0: فتهيج نقطة صغيرة. هاي تجويف نهايته يعني مسدودة بس يصير يتجمع به بكتيريا وكذا فيصير عندهم التهابات متكررة به. فإحنا ننصحهم شي يسوي أنه كل يومين ثلاثة كحول قطعة كحول ينظف المكان يدفع الصيوان يسوي له يعني مثل مساج ويمسح الفتحة بالكحول ما راح يصير عنده التهاب.
1: زين هذا الناسور ما يتنظف يعني ومو المفروض هذا عبارة عن قناة بها بكتيريا
0: نقطية.
1: يعني مو كبيرة.
0: لا مو كبيرة يعني تشوفه ما تعرف عنده ناسور.
1: بس هو ناسور تشريحيا بشكل دقيق هو ناسور.
0: هو يعني يوسع شعره.
1: شلون تنظف هذا؟ شو ينظف من عند؟ حتى لو دخل شعره ممكن توقف فيه. اوكي زين. ست حنان سألت قالت انسداد في الإذن.
0: يعني اللي افتهمته من كلامها أنه كان عندها شمع بالإذن الخارجية وراحت للدكتور والدكتور ما قصر وياها نظف. بس أكو مرات تكون القناة منحنية فأكو فد مكان يسموها الاستماس المكان اللي ما يقدر يوصلها
1: مثل حالتي كانت. أي
0: فيعوفها ما يخاطر حتى لا يسوي جرح أو لا يسوي أي ثقب وشاء الطبلة. فيقول لها روحي تعاليني بعد 6 شهور حتى أشوف إذا تحتاجين تداخل صار بيلد أب يعني تجمع شي فوقها لو هو الإذن نظفت نفسها. فهي من حكيها واضح أنه إذنها نظفت نفسها وطلع الشمع الزايد وبدا تشكي من شيء.
1: إذن هو فولو أب هو متابعة للحالة مالتها ما عد هذاك الخطورة يعني.
0: لا.
1: أي لأن هو من قللها 70% يعني قصده أنا اللي سويته 70% يجوز يحتاج بعدين 30% أو ما يحتاج بعدين.
0: نعم.
1: إذن هو لا تخافين هو للمتابعة ومنطج 6 شهور حتى يجمع أكثر فترة أكثر وقت يجمع عند الشمع حتى يقارن هل يحتاج تداخل أو ما يحتاج تداخل. أعتقد جاوبنا على أسئلة المستمعين وأسئلة كانت لطيفة شكرا لأسئلتهم. لكن نرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم التهاب الأذن الوسطى. ما هو التهاب الأذن الوسطى؟
0: عدوى فيروسية أو بكتيرية تصير بالأذن الوسطى عادة تصير بسبب الإنفلونزا لأن الأنف مرتبط بالأذن أو الأذن مرتبطة بالأنف عن طريق قنوات يسموها قنوات أوستاكي من الجهتين. فإحنا عادة من يصير عدوى بالأنف وبالبلعوم فتحات قناة أوستاكي تبدي تحتقن تتضخم.
1: قناة أوستاكي هاي مفتوحة على الأذن الوسطى لو على الأذن الداخلية لو بطريقها للأذن الخارجية؟
0: فقط على الأذن الوسطى.
1: إذن من الأذن الوسطى أكو عندنا قناة هي فعلا قناة يعني.
0: نعم.
1: يعني خلينا نقول تيوب.
0: نعم.
1: مفتوح على ال خلينا نقول الجيوب الأنفية.
0: نعم.
1: أوكي تمام.
0: أغلبية المرضى من يصير زكام ينسد أنفه فيحاول يتخلص من الإفرازات اللي داخل الأنف فيمخط بشكل قوي.
1: أو شايفهم يعني ذولا يستخدم كل عضلات جسمه حتى يفرغ الأنف.
0: فهذا الضغط الإفرازات اللي تطلع عن الأمام راح تطلع بس الإفرازات اللي ورا أكو احتمال أنه تدخل بقناة أوستاكي.
1: أوب دي يسوي ضغط عكسي هذا دي يسوي بومب دي يدفعها بالقناة. أوكي.
0: نعم فتروح للأذن الوسطى.
1: أي.
0: وهي القناة أصلا محتقنة ومسدودة.
1: أي.
0: تبقى الإفرازات جوا بالأذن الوسطى
1: طبعا هاي مليانة بكتيريا وفيروسات حلوة.
0: نعم.
1: لأنه أساسا مريض
0: فيجي ألم وفقدان سمع مرة تنثقب الطبلة وتطلع إفرازات.
1: هاي البكتيريا تقدر تثقب الطبلة منها؟
0: عدوى هي. فتفاعل الجسم وياها وبالأخير بسبب الضغط الشديد داخل الأذن فرازات متجمعة تثقب الطبلة وتطلع.
1: وتطلع يطلع يطلع جراحة.
0: تطلع جراحة دموية وألم وفقدان سمع وفرازات وصداع وحمى.
1: زين هي شنو الأعراض لي أنه بداية التهاب الأذن الوسطى؟
0: هو عادة أول شيء يبدون يحسون بألم ألم بسيط.
1: ألم بداخل الأذن.
0: نعم. وبعدين يبدي يفقد السمع يعني يقول ثقيلة أذني مدى أسمع بها. وياها الألم بصداع بالرأس حمى دوخة بسيطة. هو أصلا عنده فلاونزا فواضحة يعني مرات بالتليفون واحد يخابرك تعرف عنده التهاب أذن وسطى.
1: زين العمر هل يأثر؟ هل هو ممكن يعني صغير وصار عنده التهاب أذن وسطى لو لازم يكون كبير بالعمر مثلا يعني وراء 20؟ يلا يسأل
0: الأطفال أكثر عرضة.
1: الأطفال أكثر عرضة مع أن الطفل هو ما يعرف يفرغ يعني بس هو أنت ممكن يرجع بعدة أحوال المخاط إلى قناة أوستاكي مو شرط بس عن طريق الضغط.
0: قناة أوستاكي عندهم صغيرة قصيرة وأفقية.
1: افتهمت.
0: فبسهولة تصير العدوى. بالإضافة إلى هذا الأطفال الصغار عندهم اللحمية اللي وراء الأنف موجودة هي شيء طبيعي يعني مو إلا تكون مضخمة.
1: لا هي أساسا موجودة
0: يعني. موجودة فمرات هي تسوي يعني بريشر أو ضغط على القنوات قناة أوستاكي. فيعني أولريدي ما تخلي الإفرازات إذا موجودة من الأذن الوسطى تطلع بطريقة طبيعية. فهذا شغلة. ثالث شغلة الأطفال بعد مناعتهم جهازهم المناعي ما متدرب على الفيروسات والبكتيريا حتى يقاوم فيصير عنده عدوى. وأكو شغلة رابعة كثير أمهات بتنتبه لها من يرضعون الطفل يرضعوه بطريقة الاستلقاء.
1: الاستلقاء يعني هو يكون نايم الطفل
0: إيه راسه
1: جوه
0: ناصي فالحليب يرجع من يرضعه
1: يرجع يصعد على القناة
0: يرجع يصعد على الأنف ويروح للقناة ويروح للأذن الوسطى وتلتهب والطفل يعني ما يعرف يقول أني أذني لتوجعني
1: يا هو بس يشفط
0: فيجي بس يفرك بأذنه يبكي مسخن ما ينام ما يأكل.
1: بعد بعض الناس سيقولوا لك يعني عادي وإذا دخل حليب هي مو أكو وصفات طبية شعبية تقول لك إذا الأذن بيها مشكلة خلي بيها شوية حليب أو معنا متنظف أو شاي تسامع هاي نظرياتك
0: أو زيت زيتون
1: أو زيت زيتون مو
0: هاي خرافات
1: خرافات ليست صحيحة.
0: هاي المواد هي ميديا أو
1: وسط
0: جدا يعني يشجع نمو الفيروسات والبكتيريا.
1: أي أنت ده تعطيهم أكل ده تخلي لهم أكل بالقناة
0: بالضبط. فهذه المواد ما لازم تكون موجودة بالأذن الخارجية.
1: تمام نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
5: صباح النور شلون دكتور سامر؟
1: يا أهلا وسهلا يا صباح الخير.
5: تحياتي الدكتور زياد.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا هلا عزيزي. الاسم بالخير.
5: ندى عيسى.
1: ندى عيسى يا أهلا وسهلا ست ندى تفضلي يا عزيزي.
5: هلا بيك هلا وعيني. بس عندي سؤال دكتور زياد. مرات يعني يصير عندي مثلا ألم بالرأس وجع يظل يستمر إلى أن يخرج دم من الأنف يروح الوجع يرتاح. شنو هاي الحالة مع أنه أخذ يعني فحص مع الضغط مع الضغط طبيعي ما عندي يعني ضغط. شنو هاي الحالة تتكرر دائما؟
1: زين هذه الحالة أكو صار عندك مثلا حادث مثلا سقوط ضربة يعني وراها صارت لو هي موجودة. قديمة
5: قديمة من زمان يعني فتعودت يعني من يصير ألم أعرف النهار كله لما ما يخرج دم أرتاح.
1: زين أنت عندك ضغط ما عندك ضغط؟
5: لا ما عندي يعني أخذ دائما أقيس الضغط معكو طبيعي.
1: تمام تحب تسألها؟ لا تمام عزيزي تمام عزيزي استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. هلا تفضل دكتور.
0: الصداع يعني بأسباب كلش هواية فممكن يكون شقيقة ممكن يكون صداع عنقودي صداع توتري بس فيما يخص الأنف يعني إذا الموضوع مربوط بالأنف فإحنا عندنا الجيوب الأنفية ممكن السبب صداع والحساسية التهاب الأنف الأرجي اللي حكينا عليه بذيك الحلقة ممكن يسبب صداع. فأحيانا من يصير احتقان بالأغشية المخاطية داخل الأنف تتورم، فالغشاء المخاطي شيء يضغط على شيء، هاي تصير بريشر بوينت تسبب صداع.
1: أي.
0: نقطة ضغط داخل الأنف تسبب صداع، بعدين بسبب الاحتقان أو عدوامية يعني متوسعة يكون أكو فد مكان ضعيفة ينزف شوية دم،
1: يروح الضغط
0: يروح الصداع. فيكون أكو عادة فالتشوه تشريحي داخل داخل الأنف نتيجة سقوط مثلا قديم، وقعه هو طفل كذا،
1: هو ما حاسس عليها، ما يتذكر أنه مترابط هاي بهاي
0: بالضبط، فالحاجز الأنفي بيع وجاج، فأكو فد مكان ده يصير بيه ضغط، وهذا يعني ما يطيب إلا بعملية تعديل الحاجز الأنفي،
1: أو تبقى هي هاي الحالة كل شوي ينزف، بس هي مو خطر على حياته ولا
0: ممكن. إلا إذا كان النزف يعني ما يوقف،
1: إلا إذا كان ما يوقف ذاك الوقت لازم يتخذ إجراء، بس ما دام هو مثل ظاهرة طبيعية فالأمور زينة. تمام، زين، قلنا التهاب الأذن الوسطى، التهاب الأذن، الخراج صار، وقلنا الأسباب أنه عادة تصير عند الأطفال أكثر، والأسباب عرفناها. هل هناك طرق تشخيص معينة خاصة قد يلجأ إليها الدكتور زياد، ولا هو مجرد الأخذ بالأسئلة والأسباب السريرية هو كفاية لك للتشخيص؟
0: احنا 70% من التشخيص هو أعراض، لكن تبقى 30% اللي هي
1: مثل شنو تحتاج يعني للتشخيص؟
0: نحتاج نشوف المريض ونفحصه بالجهاز الأوروسكوب أو الأوتوسكوب،
1: فحص بالعيادة هذا. نعم. ما يراد الدزة على أجهزة معينة أو
0: فحص بالعيادة بالجهاز، أشوف الإذن الخارجية وغشاء الطبلة هذا اللي بين يمي، وبعدين إذا ما وصلت التشخيص أقدر أسوي هذا التمبانومتري اللي هو يقيس ضغط الإذن الوسطى والعظام، سلامة العظام بالإذن الوسطى، وفحص البيورتون أوديومتري اللي هو تخطيط السمع، وظائف العصب السمعي. وأكو يعني فحوصات متقدمة أخرى ممكن نسويها في عيادات متخصصة.
1: يعني أنت لا تحتاج أشعة ولا تحتاج MRI ولا تحتاج هاي الأمور في تشخيص التهاب الأذن الوسطى؟
0: التشخيص يكون عادة واضح، لكن مدى تقدم الحالة مرة تحتاج مفراس. يعني أريد أشوف مثلا التجويف اللي وراء الإذن وين واصل الالتهاب، يعني الخراج وين واصل،
1: أي لأنه المكان ماله هنا أنا بالعمق راح يكون.
0: نعم، فأسوي مفراس.
1: زين، بعد أن شخصت الحالة هل تبدي بإجراءات التداخلات الجراحية، ولا أنه تفضل تبدأ بالعلاج التحفظي من خلال إعطاء الأنتيبيوتيك؟ وهل الأنتيبيوتيك يأخذ عن طريق الفم أو عبارة عن قطرات وما إلى شابه ذلك؟
0: احنا عادة نفضل العلاج التحفظي نبدي به أولا، إذا ما فاد نروح للتداخل الجراحي إلا في حالات خاصة يعني. الانتيبيوتيك غالبا ننطي عن طريق الفم إذا كان غشاء الطبلة، يعني نقصد التهاب الأذن الوسطى، إذا كان غشاء الطبلة مسدود غير مثقوب فالقطرة ما تفيد ما توصل، فننطي عن طريق الفم. لكن إذا أكو ثقب غشاء الطبلة والتهاب مزمن نفضل القطرات أكثر.
1: فضل القطرات أكثر لأنه حتى تدخل،
0: حتى تدخل، لأن هذا تجويف صاير عظمي بجراحة،
1: هذا ما يوصل للأنتيبيوتيك إذا أخذته عن طريق الفم.
0: نعم.
1: حلو، الفكرة لطيف
0: جميل. بس أحيانا بالأطفال إذا يصير التهابات إذن متكررة مثلا 4 مرات متناوبة خلال فترة 6 أشهر، ممكن نخلي فتحة، إحنا نسوي ثقب بغشاء الطبلة ونخلي أنابيب تهوية،
1: يعني كانت تصريف خلينا نقول.
0: نعم.
1: أيه.
0: فاحنا مرات احنا نثقب غشاء الطبلة،
1: بس طبعا تثقبوا بمكان معين في زاوية معينة حتى تضمن
0: طبعا هذا يعني مايكروسكوب وعملية تحت البنج العام.
1: يعني خاصة هذه، مو ثقب حي الله يعني واحد يفكر انه حتى يقلل بها الضغط. زين، متى يجب على المريض مراجعة الطبيب بشكل عاجل؟ شنو اللي يحس أنه بي وهنا نقول لا لازم نروح للطبيب بعد ما الانتظار؟
0: يعني احنا عندنا مشاكل الإذن 95% منها هي حالات يعني لازم واحد ما يتأخر بها.
1: أول ما يبدي يحس بالألم؟
0: أول ما يبدي يحس بالألم أو بفقدان السمع.
1: فقدان السمع، هاي ركزت عليها هواية أثناء اللقاء، أنه السمع مهم جدا كإشارة.
0: مباشرة يراجع الطبيب، ما بيها مجال يعني يقول ها بلكت بعد أسبوع تنفتح أذني. لأن فقدان السمع إذا كان المشكلة أكو ضغط على العصب السمعي أو التهاب بالعصب السمعي. فهذا دا يتعرض إلى أنه دمه يوصل للعصب. خلال 3 أيام راح يتلف. تجيني بعد 10 أيام بعد أسبوعين أنا العصب تالف ما أقدر أساعدك.
1: ما للأسف واحد ما لحق بعد.
0: خلال أول 3 أيام أنطيك مادة تخفف الاحتقان أنقذ العصب مالتك. فالإذن مو مال أنه واحد ينتظر.
1: من الأجزاء اللي مو واحد ينتظر بيها.
0: لأن مكان كلش حساسة هي كلش قريبة للدماغ وللسحايا. زين ثقب أو التهاب بالأذن الوسطى أنت تعوفه شهر العظم كله يروح يصير تالف بعد شو أسوي لك؟
1: لا ما تقدر تسوي شيء. زين ما هي المضاعفات التي تحدث عند إهمال التهاب الأذن أو التهاب الأذن الوسطى؟
0: هاي قلنا أول شيء الثقب الطفلة واللي ممكن يصير مزمن يعني مدى الحياة.
1: يعني شلون يأثر على حياته للمريض؟
0: أول شيء لازم كل ما يصبح لازم يخلي سدادة أو يخلي قطن بفازلين حتى لا يدخل مي. هذا تغيير بالحياة. 2 راح يفقد جزء من السمع مالته. 3 راح يصير عنده تجويف عرضه أنه يصير به التهابات متكررة وراء الإذن. وهذا كلش قريب على السحايا ممكن يلتهب التهاب السحايا يسبب له صداع فقدان توازن دوخة مستمرة. فمكان يعني
1: مكان حساس. زين فقدان التوازن هل يأثر على المشي؟
0: أكيد
1: يعني ممكن تشوف واحد المشي ماته مو طبيعي كأنما شارب كحول يقول لك هذا شنو سكران فمن يتباوع به ولا هو مو سكران ولا هذا بس هو عنده مشكلة.
0: نعم
1: هو عنده فقدان توازن.
0: نعم
1: المشي ماله بيترنح يعني خلي رجله هنا يريد يمشي قبل يروح على الجهة.
0: نعم أكيد.
1: تمام ما هي النصائح التي تقدمها إلى مستمعين راديو عنك للحفاظ على الإذن؟
0: احنا قلنا أول نصيحة عندك مشكلة راجع لا تتأخر. 2 العودة القطن لا تستخدمها. الأذن هي تنظف نفسها. 3 لا تخلي أي شيء بإذنك لا زيت زيتون ولا كحول ولا حليب
1: ولا يورن مال جاهل مولود صار له 6 أشهر
0: ولا العفوت يعني هاي مشكلة كلش يعني كبيرة. تجنب تستخدم سماعات شخص آخر داخل القناة الخارجية.
1: لهذا أنت نظفت السماعات مالتنا اليوم قبل ما تلبسها ولو إحنا أمينا ننظفها بس أنت ملاحظة حلوة من
0: أنا عندي هذا الساينس اللي قلت لك عليه اللي هو بيري أوريكولار ساينس ما تشوفه أنت بس هو موجود. صار عندي التهاب به فأخاف من العدوى لأن المكان يعني شوية مزعج.
1: لا حقك إحنا بالعكس جدا نقدر هاي الأمور يعني إحنا أساسا برنامج طبي. فحلوة الملاحظة.
0: فيعني السماعات لازم تكون شخصية وحتى الشخصية لازم تتنظف.
1: كحول 70% ونفركان ناذي وخليها تنشف بعدين نلبس.
0: واللي بيها هاي السيليكون ممكن ينشال وينغسل.
1: حلو سيليكونة تنشال وتنغسل. دول جماعة سامسونج يعرفون أكثر شنو السيليكونة.
0: لا تسمع أصوات عالية تجنب الأصوات العالية لأن ممكن على المدى البعيد يسبب لك تلف العصب السمعي.
1: يعني من نخلي سماعات من علي الصوت.
0: مو بس السماعات يعني أكو ناس تشتغل في مكانات بها ضجيج عالي. هو شباب فيتصور أنه يعني ما أخذ الدنيا بحيل صدر. فشي عادي يعني. وصل 45 قام ما يسمع. زين انت ليش وين السيفتي وين وين الواقيات مال الاذن مالتك؟
1: اذا لازم الواحد يلبس واقيات. هسه صارت سماعات بلاجر هي مو شرط يعني واقيات كبار. تخليها مثل سداده.
0: نعم
1: وتعزل لك الصوت هوايه الضجيج.
0: نعم
1: جميل جميل جدا دكتور. اخر فقره في برنامجنا انه تسحب لنا اسم من هاي الاسماء ويفوز بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه بزراعه وتجميل الاسنان الكائنه في عنكا وشارع المنتزه. اللي فازت ويانا الست حنان فازت بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر وتتفضل لاستلام جائزتها. دكتور في ختام حلقتنا لهذا اليوم طبعا انا ما خلصت الاسئله اللي كنت محضرها لك ولا ينشبع من القعده وياك.
0: الله يسلمك.
1: الموضوع ممتع وشيق واعتقد المستمعين ايضا كانوا مستمتعين ويانا بهاي الحلقه لكن خلص وقت البرنامج والمخرج يأشر لي فأسف جدا، خلص وقت البرنامج. أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى تعاونك الدائم ويانا وأخلاقك الطيبة دائما ودائما، أنه كلامك الطيب ويانا وأسلوبك مع المراجعين. شكرا جزيلا.
0: أشكرك عزيزي دكتور.
1: شكرا.
0: أشكرك. أشكرك.
1: أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. تحياتي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7 على راديو عنكاوا. طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكم مثل ما تعودتوا بنهاية الأسبوع عم نطلع عليكم ضمن برنامج استديو 7. تقبلوا التحيات بغرفة الإخراج، رح يرافقنا بساعة من الوقت مع أجمل أغاني ربين عسكر، وأنا معكم بالأعداد والتقديم لياس ديراني.

وين ما كنتوا أكيد نحن منكون موجودين معكم بكل برامجنا وكل الأغاني يلي بتحبوا تسمعوها أكيد عبر موجتنا الأجمل والأحلى 97.7. وطبعا بدي إلكن وأذكركم بأنه اليوم أو مثل ما تعودتوا سبونسر البرنامج بيقدم جائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة العشاء لشخصين.

شاء الله يا ريبين هيك بكرة أنا هاجر وأنت تصير شاعر. حبيب قلبي خليني أذكركم بأرقام التواصل، أكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمة الواتس أب على كورك على 0750-030-333 وأسسل على الرقم 0773-800-333. طبعا خليني لكم مستمعينا بأنه بدي أتشكر كل حد عم يكون معنا موجود على صفحتنا على الفيسبوك ضمن البث الحي والمباشر، نحن معكم لايف.

والله أنا بحس ريبينا بيعرف الأخبار الموجودة عندي بالحلقة اليوم. في عنا خبر أكيد طبعا الأغنية اللي عم نسمعها كانت لمحمود تركي وهو ديو مشترك مع الفنانة داليا. يعني اليوم في عنا خبر أكيد للفنانة داليا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر تبعه، ولكن ما بعرف إذا قريتوه ولا لا. اليوم رح نخبركم عليه مثل ما تعودتوا دايما بالأخبار التوب ترند. شوفي عنا ترندات أكيد رح نعرفها خلال الحلقة. طبعا مستمعينا خليني أذكر بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة للعشاء لشخصين، وفيكن أيضا تتواصلوا معنا عبر كورك على 0750380033 وآسيا سيل على 0773883.

مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا، تحياتنا لك ووسام الدقاقة كمان بدنا نقول لك مساء الخير. عم بيقول منور استاذ الياس. ابو ياسر كمان عم يمسي علينا عم بيقول يسعد هالمساء، شكرا كثير لكم احلى شباب وصبايا. اكيد فيكم تكتبوا لنا تعليقاتكم وشو حابين تسمعوا معنا اغاني لليوم على الهواء.

0: خلينا نروح دغري مباشرة لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق، وشو هو موضوع حلقتنا لليوم من عندك ريفو. من فترة كنا عم نحكي بخلال حلقتنا عن الجيران وعلى الجار وقديش أحيانا مهم بحياتنا، ولكن اليوم حبينا هيك نتوسع شوي بموضوع حلقتنا اليوم، قديش ممكن يكون الجار قريب مننا أكتر ممكن من العائلة، وقديش لسه في إله مكانة بحياتنا الجار، ولا اختلفت الأمور، اختلفت الظروف، واختلف خلينا نقول الحياة، ولا صار مجرد الجار سلام مساء الخير ومساء النور وهي هي حياتنا، وقديش في جيران بتكون بحياتنا يعني بتاخد خلينا نقول عندها مواقف حلوة وبتاخدوها هيك مثل وقفات كتير جميلة جدا، وقدي ممكن أحيانا الجار يتدخل فيك ليتحول هذا التدخل لشيء مزعج بالحياة. خلينا ناخد أول اتصال معنا بالحلقة ونقول ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا أهلا مساء النور مدام سالي.
1: هلا عيني، شلونك عيني، اخبارك؟
0: انا بألف خير، طمنينا عنك.
1: الحمد لله وشكرا بخير
0: دائما وابدا. مدام سالي، اليوم عم نحكي عن الجيران، هات لنشوف طبعا. خلينا نحكي شوي اكثر عن مفهوم الجار، برايك بحياتنا تغير هلا مفهوم الجار؟ يعني صفي بس مرحبا ومساء الخير وصباح الخير.
1: بصراحه شو هي، شلون اكو هذا المثل يقول اذا خليت خربت. فأنا أحكي عن نفسي الحمد لله والشكر. الجيران اللي داير وما دايري يعني أكو بيهم وأكو لا، الحمد لله أنه مثلا وقت الشدايد ألقاهم، وقت الفرح ألقاهم وياي، ونفس الشيء بالمقابل إحنا منا يعني وياهم وقت الشدة ووقت الفرح وقت الحزن كلها موجودين متشاركين، يعني كأنه أبارك عائلة واحدة، دائما واحد يتأنى عن الله، واحد يعرف أخبار الله، يعني الحمد لله. بس أكو عالم لا، أنه مثلا طاقة النواس يادو بالسلام، السلام عليكم وعليكم السلام،
0: هاي هي. طيب
1: عن تجربتي أني لا، أنه الحمد لله أنه موجودين الجار، بعد موجود الجار، الجار يمي مرات يكون أقرب من يعني من
0: العائلة،
1: من
0: صح.
1: الأهل من العائلة، لأن هو مباشرة يعني مثلا رأسا هو أقرب شيء لي أتلحق يمه أروح على شغلة،
0: بيكون هو الفزع الأولى لك إذا كان مثلا في شيء عندك. تماما فهو بيكون حدك. موجودين هدول الجيران لسه موجودين هلأ بحياتنا ولا صاروا فيه؟
1: لا لا موجودين موجودين الحمد لله موجودين
0: الحمد لله.
1: يعني دا أقول لك إذا خليت خربت يعني إذا تخرب راح تخرب، فإنه شيء أكيد موجودين يعني، بس يعني خلي ما نقول مثلا قرضه بنسبة 100%، خلي نقول 50-50.
0: أوكي أوكي، شكرا لك يا سالي وتحياتنا لك. هلا فيك،
1: هلا هلا، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: يا عيني على الجار، هي نجوى كرم لما بتغني للجار. وفي مثل بيقول قال كومت حجار ولا هجار، هي ببعض الجيران ما بنعرف قديش المثل كمان صحيح. يلا هات لنشوف الاتصال. الو
1: الو، هلا استاذ الياس، شلونك؟
0: يسعد لي مساكي مدام وفاء،
1: اخبارك؟
0: والله بالف خير مدام وفاء، طمنينا عنك، كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: دائما وابدا. كنت عم اقول مثل هيك طلع معي هلا مباشره، قال كومه حجار ولا هجار، في بحياتنا هيك شيء ولا لا؟
1: في كثير.
0: يعني يا ريت لو كانوا حجار ولا كانوا جيران.
1: فعلا إلي يراقبون ولا يأذون، وإذا فعلا واحد يتمنى أن يكون عنده هاك الجار.
0: طيب اليوم
1: جار قبل ما مثل جار هسه،
0: ليه؟ شو اللي اختلف؟ عم أقول لك شو اللي اختلف. كنت عم تقولي إنه الجيران قبل غير جيران هلأ هذا الوقت، شو اللي الشيء اللي اختلف بحياتنا؟
1: حبيبي جيران قبل كانوا لما يصادقون عن محبة عن مودة، يعني ما مثل هسا. هسا كله مصلحة وكله يعني طاير وقذب نفاق، يدخلون البيت أحد يخربون البيت ما يعمرون.
0: أوف لهالدرجة؟
1: يعني تلقي لك كم عائلة يعني بي مملح، بس حاليا ما تقدر تدخل أحد عليك بهذا الوقت
0: أبدا. وبالنسبة لإلك؟
1: بالنسبة لي أبدا.
0: أبدا هو أنا جاي لإلك، بالنسبة لإلك أبدا خالص الموضوع. مقفلة على الموضوع خالص. يعني هو أنا كان بدي ناقشك أكتر بس خلص قفلتي لي، مش الحال.
1: لا
0: أنا كان بدي إلك أنه ما عندك هيك بالحي مثلا جارة جيران هيك بتحسيهم خرج الفزعة، أنه وقت لا سمح الله بيصير شيء أول شيء بتفكر فيهم هنن؟
1: أنا ما أخالط أحد بالجار،
0: ما بتخالطي. خلص ما قلت لك نهيتي لي الموضوع. خالص
1: خالطت جماعة سويت معاهم مليح، يعني أتلت وخوش أكل من وراهم، ولهذا السبب بعد لا خالص ولا مرحبا ولا
0: ما بدي خالط حدا. يلا لك مدام وفاء، عند رب العالمين ما بيضيع شيء أكيد، يعني خلص أنت عملتي شيء اللي بأصلك هذا الموضوع أكيد. تحياتي لك مدام وفاء، هلا فيكي، هلا عيوني، هلا. خلينا ناخذ أيضا اتصال آخر وبدنا نقول ألو مساء الخير.
2: ألو مرحبا أستاذ الياس،
0: أهلا وسهلا. يا أهلا، مين معنا؟
2: مجد.
0: كيفك؟ مجد اسم العيلة تذكرني فيها؟
2: مجد ريان.
0: ريان أوكي. مجد خبرنا، هات لشوف كيف الجيران معكم؟
2: الحمد لله جيران
0: ملاح. بتحسن خرج الفزعة وقت ما بيكون أنه يعني بدكم فزعة بيكونوا موجودين حدكم؟
2: أي بيكونوا موجودين.
0: الحمد لله. حبيب قلبي يا مجد، شكرا كتير لك. هلا فيك، هلا. أيضا خلينا ناخذ اتصال وبدنا نقول ألو. شكله ما على الخط. طيب ناخذ اتصال. ألو
3: مساء الخير أخرياس.
0: مساء الورد مدام نور،
3: هلا بيك، شلونك؟
0: أنا تمام نشكر الله. لا بدي أعتذر أول شيء منكم لأنه عم بيعلق شوي الاتصالات كلها مع بعضها كرمال هيك، يعني فعم نحاول ناخذ قدر الإمكان. يعني هلا شبك انقطع الاتصال، شو بنعمل؟ تحياتنا لكم جميعا، يعني بتمنى ما حدا يزعل مننا.
3: لا نحن ما نزعل، شو نزعل، بس نحب نسمع صوتك.
0: لك تسلمي لي مدام نور. هاتي لشوف إلينا، كنت عم بحكي انه الجار اليوم ايه اقرب من الاقارب برايك؟
3: يعني بالنسبه لي اشوف الجيران بعض الجيران يعني مو كلهم يعني اقرب لي من الاقارب، ويعني بصراحه انا هسه اهلي بعيدين، دا اشوف جيراني اكثر من اهلي، ومن يصير عندي يعني موقف صار عن أتمرس جيرانتي اجت يمي ساعدتني، صار عندي حادث حريق يعني بالجراج ببيتي، اجوا جيراني طفوا النار، يعني لو ما هم انا شو اسوي بحالي؟ فيعني اشوف يعني هم يصيرون اقرب الى الاهل الجواري، لان احنا ما نشوف اهلنا يوميا،
0: صح،
3: خاصه اللي اهله بعيد، فدا نشوف جيراننا يعتبرون اهلنا،
0: معناته موجودين، يعني الجار موجود وقريب.
3: ايه
0: موجود.
3: صحيح بس موجود. مو كل الجوارين يطلع لك يعني سبحان الله كل مكان لما يطلع لك
0: يطلع لك حدا
3: بيتين ثلاثة جوارين كل الزينين
0: الحمد لله نحن بدنا هدول هنا اللي مناح يضلوا حوالينا
3: يعني ما عندنا الكل 100% لا
0: أكيد أكيد هذا الموضوع. طيب وبرأيك في بعض الجيران أحيانا بيكون في عندهم تدخلات يعني بيتدخلوا بشي ما بيعنيهم تحسي في عندهم فضول ليعرفوا أنت شو عم تعملي شو عم تخططي شو عم تساوي بحياتك في؟
3: صراحة أنا بالنسبة إلي ما صار معي هذا الشيء بس احتمال مع غيري بعض الجوانين كان صار بيهم شكل ما أعرف بس أنا شخصيا إلي لا ما كان صار معي إنه جيران يتدخلون بي يكون عندهم هذا الفضول يعرفون شو أسوي لا لا ما
0: عندهم هذا الشيء. أوكي أي. شكرا لك مدام نور تحياتنا لك.
3: شكرا تحياتي للمخرج. هلا هلا
0: مع السلامة. ايضا اتصال بدنا نقول مساء الخير للشرطاوي ابو سنان زمان. الو يا حبيب قلبي يا الشرطاوي هلا الصوت موجود بس رجع الو رجع لنا الو هلا انا عم بسمعك بس الصوت بعيد والله يا ابو سنان. طيب رح نرجع بلكي بنرجع ناخذ الاتصال من ابو سنان يمكن في يعني من الشبكة أو هيك شيء. طيب رح أرجع أشوفه. إذن خليني أذكركم مستمعينا بأنه عم بيكون شوي في ضغط على الشبكة من ناحية الاتصالات فبتمنى من الجميع يعني تساعدونا بهذا الموضوع وتكونوا موجودين معنا. خلينا نأخذ الاتصال طيب من هون. ألو ألو
4: ألو
0: ألو مساء الورد.
4: وعليك استاذ دقليان.
0: تمام نشكر الله اخبارك.
4: الحمد لله الله يحفظك.
0: الله يخليك يا رب. ام زيد.
4: نعم.
0: اوكي ام زيد شو الاخبار؟
4: الحمد لله الله يحفظك ان شاء الله.
0: الله يسلمك. تذكريني باسم العيلة بس لو سمحتي.
4: خدار عيسى.
0: عيسى ما؟
4: نعم.
0: اوكي أم زيد اليوم عم نحكي عن الجيران بحياتنا. خبرينا عن الجيران. خبرينا قديش في عندهم مواقف حلوة وقديش في أحيانا تدخلهم بيكون مزعج بالنسبة لنا.
4: تمام. يعني مرات أقول الجار دائما يعني يكون مثلا ما يسوق يعني مثلا الجيران أفضل من الجيران. المهم يعني الشخص اللي يقف معنا وقت الضيقة ووقت المحنة.
0: صح.
4: أصدق أنا جيرانا يعني صار حادث مؤلم كنا بنوصل يعني أقل لك صراحة.
0: نعم.
4: الجيران وقفوا معاي كلش معانا يعني وقفوا.
0: حلو.
4: خصوصا يعني كان موقف استشهاد زوجي يعني سيارة مفخخة.
0: الله يرحمه.
4: يعني جو معانا وما عافونا أبد على ما تعرف القرايب مكانات بعيدي.
0: صح.
4: على ما جو عندنا.
0: صح صح. قديش حلو هاي المواقف وقديه بتضلها محفورة بذاكرتنا يعني بتضلها موجودة معنا ومنذكر لهم هاي المواقف الحلوة لأنه الإنسان أيمت ببين ببين وقت ما توقعي أنت بس توقعي بتشوفي مين اللي حدك واللي حواليك. 100% 100% أم زيد شكرا كتير لإلك ولتواصلك معنا. تحياتنا لإلك. هلا فيكي. هلا عيوني. هلا أبو سنان رجع. ألو.
5: ايه انا رجعت لك.
0: ايه الحمد لله. ابو سنان اخبارك؟
5: الحمد لله. نسال عليكم حبيبي شلونكم؟
0: والله بالف نعمه يا رب. انت طمنا عنك وعن صحتك ان شاء الله امورك بخير.
5: والله ان شاء الله. احنا قاعدين بالبيت عطاله بطاله.
0: ليش خير ان شاء الله. خير خير خير يا ابو سنان.
5: الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر.
0: يلا يلا بيطلع لك تقاعد هيك شوي ترتاح وتريح حالك وجسمك ونفسيتك لترجع.
5: والله
0: عشان. ما
5: انا يعجبني الشغل يعني ما يعجبني بالبيت.
0: اي اي لك يعجبني ابو سنان. مشان النا مشان نق البيت ولا لا مشان انت تطلع امانه؟
5: لا انا اطلع والله.
0: اه طيب اوكي اوكي بدنا نوجه تحيه للعائله الموجوده حواليك. بعرف ما انا قدران تحكي. أبو سنان اليوم ممكن يتحول التدخل الجيران لشيء مزعج بالنسبة لنا؟
5: هذا هذا هذا إذا أنا أنطيهم مجال يتدخلوا. يعني أنا جالي إذا أشوفه من نوع اللي يتدخل ما أنطي مجال ما ما ما علاقتي مصر بي قوية.
0: نعم.
5: لكن إذا لكن إذا جار محترم نفسه و يعني وعنده عنده حكمة عنده صوت حلو يعني يقدر يحكي ما بيها شيء إذا أخذ رأيه ويأخذ رأيي.
0: حلو.
5: في مواضيع
0: وموجودين هي الجيران حواليك أبو سنان، هذا الشخص خلينا نقول القريب، إنه قريب أكثر من القريب نفسه، موجودين هدول ولا اختلفت الظروف؟
5: لا أنا حاليا قاعد ببيت مصلي وصلي سنة زين، فجار بعدني ما أعرفه ملقز زين
0: يعني بس سلام.
5: بأيام أي لا أي بأيام زمان بغداد لحد هسه أنا إذا أروح للمنطقة لحد هسه الجوارين كلهم يعني يتلقوني
0: هي العشرة، العشرة اللي ما بتنتسى أكيد أبو سنان، وانت من الاشخاص الغاليين جدا يعني، مو بس على راديو عنكاوا، حتى الاشخاص اللي حواليك ان المكسب بالنسبه لإلهم انت اكيد.
5: حبيبي انت هم غالي
0: حبيبي. الله يخليك، الله يخليك ويطول بعمرك. شكرا كثير لك يا ابو سنان، تحياتنا لك، هلا فيك، باي باي. This is a message for you.

0: مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وعم يشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم. نور اسماعيل عم بتقول مثل ما بيقولوا الله وصف سابع جار وكمان الجارك القريب ولا أخوك البعيد. هالكلام من قال عن عبث، يعني باختصار الجار يلي بيراعي حق الجيرة نعمة من الله. ايه والله معك حق، تحياتنا اكيد لك يا نور، وبدي مسي اكيد على هال الموجودة معنا على السمع، وبناخد اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو استاذ
0: الو مساء النور،
1: شلونك استاذ
0: الياس؟ يسعد لي اوقاتك.
1: اخبارك
0: والله بألف خير سيد وسام.
1: اي نعم،
0: اخبارك امورك؟
1: والله الحمد لله. شلونك انت؟
0: والله بألف نعمه. كيف الشغل يا وسام؟
1: والله الحمد لله منيح
0: دائما وابدا، الحمد لله رب العالمين. وسام اليوم كنا عم نحكي عن الجيران، كيف الجيران بالنسبه لك اليوم له مكانه مهمه بحياتنا ولا لا؟
1: والله يمنع مهمين، لازم واحد يعني جاره يعني يصير شيء مشكله شيء يعني ما موجودين مثلا احنا موجودين وياهم شيء. بس هسه ما هسه لا ما اكون يعني جواري يعني هجسه
0: والله.
1: بس سلام وايد
0: يعني ما بتحس في هي بتحس في احيانا تدخلات بشيء مزعج احيانا ممكن يكون من قبل الجيران؟
1: يعني اكو مرات بس تجي السياره قبل تطلع تضحك تشوف يا بس
0: ايه لا في بدهم يستكشفوا مين
1: جاي
0: بدهم يستكشفوا شو جاي بغراض شو جاي باشياء للبيت مين جاي لعنكم. هي الجيران احيانا الحشارية بتكون صح احيانا التطفل مزعج.
1: اذا السيارة مثلا وقف السيارة مقابل بيتهم قبل يجي يدق الباب اصلع السيارة
0: ايه صح. وكمان هذا الشيء لازم يتراعى يعني من قبل الجيران. هلا اذا كمان هو عنده سياره هو من وين بده يصفها؟ يعني المشكله كمان هي المشكله
1: بالحياة. مثلا انا مرات يعني اجي اشوف سياره مقابل بيتنا مثلا خليها لجنب غير مكان بعدين من يطلع ارجعها. عيب واحد يعني يدق الباب علينا وخلص اطلع السياره.
0: حلو برافو. هي مواقف كمان يعني بتنحسب للاشخاص، وفي اشخاص خلص يمكن جارك يصف حدك يعني قدام الباب ولكن خلص ما راح يطلع الزلمه نايم بالبيت.
1: يعني خمو ما راح يطلع حتى تخليه بغير مكان يعني الدنيا مو خلصت.
0: صح صح صح حلو برافو كثير حبيت. تحياتنا لك يا وسام ويسعد لي هالمساء.
1: اشكرك هلا شكرا استاذ.
0: هلا عيوني هلا سلامات باي باي. يعني اليوم عم نسمع آراء كتيرة ما بين الجيران وما بين الأشخاص يلي عم بتأيد وجود قديش مهم الجار وقديش في أحيانا تطفل الجار عم بيكون مزعج. اتصال. ألو
2: ألو مرحبا أستاذ.
0: مرحبتين أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا نبيل
0: سورة.
2: نعم سورة سلام.
0: أهلا وسهلا فيكي سورة، شو الأخبار؟
2: أهلا فيك. هلا زين الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب. خبرينا عن الجيران، قديش في عندهم مواقف حلوة بحياتك، في ولا ما في؟ في
2: هي اكو طبعا.
0: شو الاخبار؟
2: زين الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب.
2: شكرا.
0: خبرينا عن الجيران، قديش في عندهم مواقف حلوة بحياتك، في ولا ما في؟ في
2: هي اكو طبعا. الجار يعني أقرب

0: حسد يمكن عند الأشخاص 100%. معك حق. أوكي.
1: تمام. إذا أومن إذا أسد جاء كل واحد بحد، إذا ما يصير حدوث مش يعني عشان موقف شيء حتى تتعرف الجيران، أما هسه لا كل واحد بابه مسدود.
0: صح 100%. كثرة البيوت وكثرة العالم وقلت هاي الأشخاص اللي صح 100%. صحيح. شكرا كثير لك يا سرى، تحياتنا لك، باي باي.

طبعا انا كنت عم بسمع اجمل الاغاني يعني على الهواء وتحت الهواء, وتحياتنا اكيد لك يا ريمين على الاغاني الرائعه اللي عم تسمعنا اياها. وعلى فكره خطر ببالي موضوع عن الحلقه, بما انه ايدينا ولمست ايدينا وعلى الجيران وهالقصص هي, انه في كمان الحب هيك بتصير اول ما بيخلق هيك يعني, خلينا نقول فتره المراهقه الواحد دغري بينعجب ببنت الجيران. يلا عم فكر فيه للموضوع. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هو توب ترند لهالأسبوع. والبداية مع الفنان المبدع ساكو ساكا يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان يلي نهلة, وطبعا الأغنية هي من كلمات وألحان داود برخو, أما التوزيع لوليد زيا, أما المصور المبدع فكان لريمون هيدو, والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج أشور يوندام.

طبعا بدنا نقول ألف مبروك أكيد للفنان ساكو على الأغنية الرائعة، وبدنا نقول مساء الخير أيضا لنشتيمان عم تمسي علينا عم تقول مساء الخير منور أحلى الياس، شكرا كتير لإلك. خلينا نروح لتاني خبر من أخبارنا، يعني النشاط الفني كتير كبير عم بيكون للقيصر كاظم الساهر يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان أتت، هي من كلمة

0: يعني أنا خليني بس أحكي شغلة عن القيصر كاظم الساهر. الحلو مو بس بالكلمات يلي هو بيقولها، الحلو باللحن أنه ما في لحن عنده من بداية الأغنية لنهايتها بيكون لحن تراك واحد، دايما بتحسوا في إبداع، في نقلة، بتسمعوا إيقاعات جديدة. عن جد مبدع القيصر كاظم الساهر، يعني من أنا وصغير بحبه وبعدني بحبه أكيد. خلينا نروح للفنان نور الزين يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان تعاليلي، وهي من كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، أما توزيع لعمر عدنان، الماكس والماسترينج لأيسر قاسم. إذن هذه الأغنية رح نسمعها لأنور الزين، ما بعرف إذا صارت جاهزة. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نسمع الأغنية. يلا ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبتين،
1: كيفك الياس؟
0: أهلا وسهلا مدام ندى.
1: من دام ليندا.
0: ليندا؟
1: الياس.
0: أوكي، ليش قلت لك ندى؟ ليندا أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيكي ليندا. بس ذكريني باسم العائلة، ليندا شو؟
1: ليندا هندايا.
0: هندايا، أوكي.
1: شو سؤالك اليوم؟
0: ما سمعتينا؟
1: لا.
0: أوكي، ليندا اليوم عم نحكي عن الجيران، قدي مهم اليوم الجار عم بيكون قريب مثل أيام زمان ولا لا؟ وقدي بتحسي في أحيانا تطفل من الجيران بيكون مزعج؟
1: والله جيراني واحد أحسن من الثاني،
0: الحمد لله.
1: اي والله
0: حلو.
1: يعني جالي من أهل بردادة رقوش، والله والنعم منهم.
0: حلو.
1: جالي الجيران من مصر، والجيران من مصر.
0: حلو.
1: والجيران من سوريا
0: كمان. حلو كتير. وكيف لقيتي الجيران؟ في إلهم ما إلهم مكانة قريبين أكثر من الشخص القريب نفسه من العائلة؟
1: هلأ يقولوا جارك للقريب أحسن من أخوك البعيد.
0: صح. هلأ كان في حدا من التعليقات هيك عم بيقول 100% يا ليندا.
1: والله وفي اللي جاءوا للجوارين مقابل بيتي، هلأ هم بأستراليا. كل أسبوع يخابرونا.
0: ناش حلو، يعني لسه هالصلة موجودة، صلة هي كتير حلو. حلو كتير،
1: هي صلة تجي من طرفين طبعا.
0: صح أكيد طبعا،
1: واحد يحب الثاني واحد يستحي الثاني.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ليندا
1: طيبة.
0: اكيد شكرا كثير لك، شكرا لتواصلك معنا، نهايه اسبوع سعيد.
1: سلام الكادر كله.
0: اكيد بيصل، شكرا كثير لك. اكيد بيصل، اكيد تحياتنا اكيد له. هلا فيكي، سلاماتي لك. هلا عيوني. هلا ريبين، جاهز الاغنيه لنور الزين؟ يلا خلينا نسمع الاغنيه ونرجع.

عيوني وحشتيها. اما حاليا الخبر عن الفنانه داليا مبارك اللي اعلنت عبر حسابها الرسمي على منصه الانستغرام قرار اعتزالها العمل الفني بشكل رسمي، واكدت انه اخر مشاركه لها كان ببرنامج ذا فويس كيدز. وطبعا قالت كتبت: اعلن اعتزالي الفن واخر اعمالي هتبقى مع اولادي ذا فويس كيدز. الفن اخذ مني الكثير من روحي ونصحتي وانسانيتي، واسفه لكل من امن بي، بس انا مش قادره اعطي اكثر من كذا. وكان اخر اصدار لها طبعا عم نسمع هلا للاغنيه بغير عليه، هي من كلمات عمرو المصري، اما الالحان لعمر الخضري والاشراف العام لمحمد الزعروني.

يعني هي الأغنية تعتبر هي آخر أغنية للفنانة داليا بمسيرتها الفنية، وطبعاً أكيد بدنا نتمنى لها كل التوفيق على صعيد الحياة الشخصية. أما خلينا نروح للخبر التالي مع الفنان وليد الشامي يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان قدر قدر، وطبعاً هي من كلمات أصايل أمل الحان لمصطفى الربيعي والتوزيع لزيد عادل.

0: قبل ما نروح لآخر خبر معنا خلينا ناخد اتصال. ألو.
1: مرحبا أستاذ
0: الياس. مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: صحتك.
0: أهلا وسهلا مدام ندى.
1: ألو نعم،
0: ماذا بيك؟ أخبارك؟ شونك؟ أنت طمنينا عنك، أمورك بخير؟
1: الحمد لله بخير، نشكر الله
0: دائما وأبدا، الشكر لرب العالمين. مدام ندى، اليوم عم نحكي عن الجيران، لسه لهم مكانة بحياتنا ولا صارت العلاقة هي فقط عبارة عن مجاملة بالحياة؟ سلام وكلام.
1: يعني بصراحة هو يعني الجيران بالنسبة إلي أتكلم كان كلش مرتاحة وياهم، ويعني أشخد أمور بظروف هاي قبل كل أجي على الجيران، لأن الأقرباء تعرفوها على ما يجون والظروف والبعد،
0: صح؟
1: مو متكني جان، فالحمد لله علاقتي ويا جيراني كلش زينة.
0: حلو كتير. في أشخاص منهم بتتدخل بحياتك الشخصية ولا لا؟ أنت عاملتي لهم حد مثل بعض المتصلين أنه في عندهم حد وهذا حد؟
1: يعني فد مرة أدخل وياهم، أنا مجرد سلام، أحتاج فد شغلة يعني
0: مساعدة،
1: فد مرة متعمقة وياهم.
0: أوكي،
1: أنا مسلم المتبادل بيناتهم الحمد لله.
0: الحمد لله، تحياتنا لك مدام ندى، شكرا كثير لك، شكرا لتواصلك معنا، هلا فيك، سلامات. هلا، خلينا نروح لاخر خبر فني موجود معنا لليوم مع الفنان محمد منير، يلي اطلق اغنيه جديده بالتعاون مع شركه روتانا، وطبعا الاغنيه تحت عنوان بيسالوا عنك، وهي من كلمات مصطفى حدوته، اما الالحان لذهب والتوزيع لرومان بونكا. طبعا ما بعرف اذا الاغنيه جاهزه ولا لا، يلا لبين ما تجهز الاغنيه خلينا ناخذ. جاهزة؟
2: مش

إذن مع هالأغنية أكيد بنكون ما ختمنا الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا واللي هو توب تريند. خلينا نروح نحن وياكم لأجمل الأغاني والأغاني المنسية الحاضرة معنا اليوم بذاكرتنا من عند كاريبين.

طلال مداح هو فنان وملحن سعودي، يعد من أبرز الفنانين الخليجية، وكان يعد من أول الذين ساهموا بنشر الأغنية الخليجية.

وتعد فترة الستينات فترة مهمة بمسيرته الفنية، حيث غنى خلالها أعمال من ألحان كبار الملحنين مثل الموسيقار طلال عبد الحكيم والموسيقار غازي علي والموسيقار سراج عمر ومحمد عبد الوهاب، يلي لحن له أغنية ماذا أقول. ولا باقي أني للفنان طلال العديد من النصوص يلي كتب له الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير محمد عبد الله الفيصل. أما بالنسبة للأمير بدر بن عبد المحسن، فمن تلك أهم الأعمال يلي غناها بهداك الزمن هو زمن الصمت وأغنية وعد، وهو من ألحان طلال مداح نفسه.

على صعيد اللحن فغنى من ألحانه أيضا العديد من المطربين العرب، بنذكر منهم محمد عبده، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، هيام يونس، راشد الماجد، رابح صقر، وذكرى وأصيل هميم. وأخيرا زمان الصمت يلي عم نسمعه تم إنتاجه وتسجيل الأغنية بأول مرة بعام 1975 خلال أحدى حفلاته الشهيرة بالقاهرة، وخلينا نذكر أنه هي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان طلال مداح.

يعني فعلا من أجمل الأغاني الرائعة جدا يعني اللي عم نسمع والحاضرة اليوم بذاكرتنا، ذاكرة يلي دايما هيك بنستعين فيها. ما بين الأغاني القديمة والجديدة دايما في عنا روح الحلوة ضمن برنامج استوديو 7. أما هلأ خلينا نشوف مين هو الرابح معنا.

لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا. شكرا للمخرجين عسكر يلي رفقنا بساعة من الوقت، وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني. بدي ودعكم على أمل لكم الأسبوع المقبل. باي باي للكل.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه.

0: كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
1: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم موضوع حلقتنا راح يتكلم عن جزء صغير في جسم الإنسان لكن تأثيراته جدا كبيرة، موضوع التهابات الإذن ومشاكل الإذن الوسطى وشون نفرق بيناتهم. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3 وعلى الرقم 0773080 مكعب 3. وفي نهاية الحلقة كما هو متعرف عليه في برنامجنا سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عين كاوة شارع المنتزه. ويسعدني ويشرفني في هذا الصباح الجميل أن أستضيف دكتور زياد زهر جرجيس اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، ونقول له صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي دكتور.
0: أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي.
1: مرحبا
0: حبيبي دكتورنا العزيز. مثل ما قلت عني بالمقدمة أنه جزء صغير من جسم الإنسان، أو خلينا نسميه عضو صغير. هو ممكن نقول عليه عضو صغير لكن شديد الفعالية؟
1: أكيد، يعني وظيفته كلش مهمة.
0: نعم،
1: هي السمع والتوازن.
0: التوازن
1: أيه. فيعني احنا تعرف هاي نعمة السمع، نعمة الله طانطاني إياها، بدونها يعني نفقد كثير أمور من جماليات الحياة، ما نقدر نسوي فعالياتنا الحيوية طبيعي يعني. وكذلك التوازن، يعني
0: التوازن هنا أنا ممكن البعض يسمعنا يقول شو العلاقة بالتوازن، ثانياك نعرف يأثر، فحكينا شوية شلون يتأثر الإذن على التوازن.
1: الإذن فيها وظيفة كلش مهمة بالإذن الداخلية، تركيب يسموه قنوات التوازن أو يسموه بالعربي التيه، بها مستشعرات، بها سائل، وتنطي عازل للدماغ بوضع الجسم.
0: إذن هي سنسرات، شلون السنسر مال السيارة
1: بالضبط
0: تقيس توازن السائل داخل هذه التيه بالعربي يسموه، أو القوقعة الموجودة هنا.
1: بالضبط. نعم. بالضبط. فإذا صار إشكال ممكن الشخص يحس بدوار شديد مع تقيؤ، ويعني تصير صعبة كل شيء.
0: زين، هذا الدوار مع تقيؤ هل ممكن أنه أثناء المشي أو أثناء الوجود في أماكن عالية ممكن يخلي الشخص يفقد توازنه أو ما يقدر يوقف بطريقة صحيحة؟
1: ممكن، بس على الأغلب يعني هي يعني أكثر مرض شائع هو الدوار الدهليزي المتناوب الحميد، يصير في حال يعني في وضع حتى في وضع السكون، يعني هو المريض نايم بالسرير دا ينقلب من يمنى على اليسرى، يحس الدنيا دا تفتر فرة كلش قوية، عيونه تبدي يصير بيها بالإنجليزي نسميه نستاقمص، بس هو حركة شديدة
0: تزغلل.
1: يعني شعور أنا مختبرة، شعور كلش مو حلو، مزعج.
0: هو مثل شعور خلينا نقول الذول اللي يشربون كحول كثير ويفقدون السيطرة، يبدي يصير يعني عند عدم القدرة على التحكم بموقعه بمكانه، يعني مثلا يريد مثلا هو ينقلب يمين بس يشوف نفسه لا دي كأنما دي غوص أكثر
1: مقارب، بس الأقرب هو الشعور الركوب بالفعوانية.
0: يعني هسه فهمتك، مدينة الألعاب هذه
1: اللي يسموها سكة الموت، اللي نفس الشعور بس مستمر، فيحاول يثبت رأسه ما يتحرك، و
0: واحد يحس رأسه محطوط بشي وده يفتر. مزعج جدا. ذكرت أنت في جزئية أنه هذا كله يصير بالإذن الداخلية، إذن الإذن كم قسم تقسم ومنين تبدي وين تنتهي؟
1: إحنا تشريحيا الإذن عندنا 3 أقسام، الخارجية اللي هي تبدي من صيوان الإذن الخارجي إلى طبلة الإذن، والإذن الوسطى الجزء الثاني اللي هو بعد طبلة الإذن، تجويف العظمي اللي موجود خلف طبلة الإذن اللي هو جزء من الجمجمة، وآخر شيء عندنا الإذن الداخلية اللي هي تتكون من القوقعة وقنوات التوازن.
0: هاي كلها موجودة بالجمجمة؟
1: هاي كلها موجودة بالجمجمة ما عدا يعني الصيوان، هو
0: صيوان برا.
1: نعم.
0: الصيمان يعتبر هو مثل الامبليفاير يعني مثلا, او مثل الجزء اللي دي او قمع هو دي يلملك الصوت حتى يدخل جوا.
1: هو وظيفته يعني مو بس يلم الصوت, هو وظيفته انه نعرف الصوت منين جاي.
0: اوكي,
1: هاي ال ال ال ال التضاريس اللي موجودة بالكارتليج الخارجي أو بالغضروف الخارجي من يجيها الصوت وينعكس وتلمه الإذن بيها مستشعرات تعرف هذا الصوت منين جاي,
0: من الخلف أو من الأمام أو من اليمين أو من اليسار
1: بالضبط. فإذا واحد يعني هذا
0: انقص هذا وبقت بس الحفرة
1: يسمع صوت بس ما يعرف منين جاي, تلفت يمنى يسرى.
0: هاي معلومة لطيفة جدا هاي. زين جميل جدا. عندنا هاي الأجزاء هي من صيوان الإذن إلى طبلة الإذن, هذه كلها طبقة خارجية أو الإذن الخارجية.
1: نعم.
0: الطبلة ليش يسموها طبلة؟ هل هي لأنها تشبه الطبلة اللي يستخدموها الموسيقيين؟
1: بالضبط, تشبه الدرام.
0: درام طبلة.
1: أي طبل. طبل هم يسموها إير درام أو الطبلة اللي تشبه هي
0: الطبل,
1: بس مو كل الطبل يعني الجزء
0: الجزء الرقيق اللي يندق عليه هذا
1: لأن يهتز وهي هم تهتز
0: يهتز فيرجع الصوت بامتدادات معينة بويب معين
1: بالضبط.
0: فيعكس السمع عندنا,
1: يوصل السمع عن طريق عظام السمع بالأذن الوسطى للأذن الداخلية.
0: زين, دائما يقول لك وجود هذا الغشاء هو ضروري جدا مو بس للسمع, للمحافظة على خلينا نقول الضغط أو شلون يقول يعني هم يأثر على التوازن مو بس بالأذن الداخلية, لأنه هذا الغشاء من ينثقب أو مثلا يصير له مشكلة يأثر على الضغط في داخل الجسم. يعني واحد يحس نفسه دائما يدوخ, دائما يحس أنه ضغطه ينزل, هل هذا صحيح؟
1: يعني مو بالمعنى الدقيق
0: الحرفي.
1: غشاء الطبلة هو مبدئيا ينقل الصوت بالاهتزاز مالته, بس بوظائف أخرى أكيد هو راح يسد يفصل الإذن الخارجية عن الوسطى حتى لا يدخل مي, لا يدخل حشرة. فإذا دخلت هاي الأمور اعتبار أنه دخلت إلى عظم الجمجمة وممكن توصل للسحايا,
0: أوبا التهاب الأخشية المخاطية للدماغ.
1: بالضبط, وعنده يحافظ على يعني وازن الضغط.
0: أي وازن الضغط
1: اللي موجود بالأذن الوسطى حتى العظام اللي بالأذن الوسطى تتحرك بشكل سليم.
0: أوكي زين, الأذن الخارجية عرفناها وعرفنا أهميتها وإمكانيتها. الأذن الوسطى اللي بها العظام اللي هي هاي العظام اللي تنقل لنا الصوت إلى الأذن الداخلية.
1: بالضبط,
0: تمام. هاي العظام هل هي عظام كبيرة؟ هل هي عظام ملتحمة؟ هل هي قطعة عظمية واحدة؟ أم هي أجزاء مثل الدرمستيك يعني مثل العيدان مال الطبل موجودة جوا؟ شلون تشتغل؟ نعطينا فكرة.
1: هي ثلاث عظام.
0: نعم.
1: فالمطرقة والسندان والركابي.
0: مطرقة مبين شكلها مثل المطرقة.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: والسندان اللي هي تقعد عليها المطرقة.
0: حلو, تقعد عليها المطرقة, يعني السندان مثل المكان اللي تقعد به المطرقة يعني مثل التجويف.
1: بالضبط. والركابي اللي هو يشبه البستن اللي هو قاعد على الأذن الداخلية, على فتحة بالأذن الداخلية.
0: حلو. أوكي زين, لما يجي الصوت,
1: من يجي الصوت راح طبعا المطرقة يعني متصلة بغشاء الطبلة فراح تهتز الطبلة, تهزنا المطرقة, المطرقة السندان, السندان الركابي, الركابي إلى الأذن الداخلية.
0: أيوة.
1: فتتحول الويف من الإذن الخارجية إلى الإذن الداخلية ويبدي تبدي سوائل داخل الإذن الداخلية تتحرك,
0: لأنه قلنا هي السوائل بيها والسنسرات.
1: بالضبط, تبدي تتحرك تنطي إشعارات للعصب السمعي اللي توصل للدماغ, وطبعا كل هاي بترددات معينة. فإحنا كل صوت نطلعه أو نسمعه بيتردد, والطبلة تهتز بنفس التردد اللي ديجيها, والدماغ ده يفسر التردد ويطلع على شكل صوت.
0: إذن هل ممكن أن نعتبر الطبلة, شوف وين ده نروح, هي آلة وترية؟
1: نعم.
0: يعني النقر عليها يطلع لك موجة معينة نفس فكرة الآلات الوترية، كل ما يكون التردد أكثر كل ما يطلع لك نغمة أخرى وصوت آخر.
1: نعم، هي آلة هوائية.
0: آلة هوائية.
1: آلة هوائية توصل الصوت.
0: جميل جدا. إذن خلينا ندخل في موضوعنا المهم اللي هو التهابات الإذن، بعد أن تعرفنا تشريحيا عن الإذن ومكوناتها. شلون يصير التهاب الإذن، وهل هو نوع واحد أم عدة أنواع؟
1: التهاب الإذن هو استجابة الجسم للعدوى اللي ممكن تكون فيروسية وبكتيرية وفطرية. وممكن تصيب الإذن الخارجية والوسطى، وممكن تصيب الإذن الداخلية أيضا.
0: الخارجية هي عبارة عن غضروف وجلد.
1: نعم.
0: يعني شلون ممكن تنصاب؟ يعني الجلد يلتهب، ولا قصدك هذا التجويف كله تقعد به الفطريات أو البكتيريا وتسوي لنا قيح وهاي الأمور؟
1: القناة الخارجية تقريبا
0: بين الطبلة والصيوان.
1: بين الصيوان نعم والطبلة. هي تجويف يعني تقريبا
0: قناة
1: طولها تقريبا سنتيمين ونص وقطرها تقريبا سنتيم، هي قناة ملتوية وبيها هذا هاي المادة الصمغية اللي هي الشمع. من يصير عدوى المكان يصير بيها بكتيريا والجلد يحتقن. والغضروف اللي جوا الجلد ممكن أيضا توصل العدوى. فيصير تورم. ويصير أعراض التهاب الأذن الخارجية. اللي هي غالبا تصير عند السباحين أو الناس اللي تروح للمسابح.
0: اللي يروحون للمسابح هواية. لأنه ممكن المي اللي يدخل هو ممكن يحتوي على بعض البكتيريا أو الفيروسات،
1: يحتوي على البكتيريا والفيروسات ويكون عادة بكلور.
0: طبعا طبعا ما المسبح كله كلور.
1: فهذا الكلور يعني مخرج للجلد.
0: لأن هاي طبعا تكون هذا الجلد بهاي المنطقة أرق يكون.
1: أول شيء الكلور يذوب الشمع فيزيل الطبقة الواقية اللي هي الشمعية. ويخرج الجلد يسوي به تشققات واحمرار، تجي البكتيريا وهي مكان راح تصير رطبة
0: طبعا وختلة. اي يعني مكان يعني شلون اقول لك زاوية البكتيريا ما واحد يقدر يسوي لها سكراب ويطلعها. فممكن تتكاثر هناك تمام. زين، ذكرت بكلامك انه هذه القناة ملتوية، ما مدى التوائها؟ وهل هي يعني خلينا نقول حلزونية شكل ام هي لا قوس او مثلا بها طسات؟
1: يعني خلينا نقول قوس ثنائي.
0: قوس ثنائي.
1: قوس ثنائي يعني مثل
0: نص دائرة.
1: نص دائرة بنص دائرة بس تختلف من شخص لشخص. يعني أكو ناس قناتهم تميل إلى يعني إنه تكون عدلة. أكو ناس تميل إلى إنه تكون ملتوية أكثر. أكو التواءها رايح للأمام وللخلف، أكو لا للأعلى وللأسفل. فتختلف من شخص لشخص.
0: تختلف من شخص. هل هذا الالتواء ممكن أن يأثر على وظيفة الإذن، أو ممكن أن يزيد التهاب الإذن، أو ممكن يكون إلى علاقة؟
1: نعم
0: نعم.
1: الناس اللي عندهم القناة ضيقة وملتوية ممكن أنه يعني يصير عندهم يعني إمباكشن أو الشمع يتجمع داخل الإذن.
0: نعم.
1: ويكونون أكثر عرضة للمشاكل، فقدان السمع بسبب الشمع والالتهابات وغيرها.
0: إذا تسمح لي أتذكر أستاذنا كان دكتور سامي مطلوب، كان فد مرة كان عندي التهاب بالإذن، كنت صغير في لقى 30 سنة. فتعرف قطرات ما قطرات هاي الأمور ماكو. فآخر شيء كان دكتور سامي مطلوب، فرحت ففحصها بالجهاز هذا اللي تستخدمه اللي هو مثل المكبر.
1: نعم.
0: ينحط فشافها ابني الاذن، اول غلط انه تنظفها كثير. يعني فارغه ما بيها شمع. قال ثاني شيء التواء اللي عندك داخل القناه التواء شديد كثير جدا، فبمجرد حركه بسيطه عند ستيك وفيها قطنه خلاها بمحلول ودهن هذه القناه، ما اعرف سوالها مساج، ما اعرف عدل الالتواء. يعني ما أتذكر، بس أتذكر يعني المشهد إنه إيش سوى، وبعدها بيوم أو يومين الالتهاب خف، الشمع قام يطلع من واحدة. قبل طبعًا ما كان يطلع شمع. فهل ممكن تعديل هذه القنوات بسهولة، ولا أنا كان حظي حلو وصدفة يعني صارت هذه؟
1: لا احنا اثناء الفحص نعدلها يعني نجر الصيوان
0: نعم.
1: للخلف وللاعلى وشويه لي برا تتعدل القناه.
0: اوكي لطيف.
1: بس من نتركها ترجع مثل ما هي
0: ترجع،
1: لان هي غضروف مثل الانف يعني. بس الانف اذا واحد داسه راح يتغير شكله يعوفه يرجع مثل ما هو.
0: اوكي يعني من وراها قام الشمع من وحده يعني قبل ماكو في شيء اسمه شمع يعني الاذن تدفعه الى الخارج. يعني كان لازم أني أنبش عليه، وكان ما أعرف ليش عندي قناعة يعني أقول لك يعني كان 16-17 كان عندي قناعة أنه نغسل إيش قد ما نغسل الإذن وإيش قد ما نستخدم هاي الكتون وننظف بها الإذن عبالي أنظف. فكنت في اليوم يعني 4-5 مرات أشيل الشمع من إذني إلى أن فرغت عنه. شنو خطورة إزالة الشمع من الطبقة من الإذن الخارجية؟
1: دكتور انت تعرف يعني هذا
0: هاي هسه اعرف قبل ما انت تعرف فسولف لنا.
1: هذا الشمع بي يعني وظائفه هوايه. اول شيء رطب الجلد يمنع تشققاته، يسوي لنا طبقه عازله مدخل للبكتيريا والفطريات تنمو، يهذب الصوت اللي يدخل، يعادل درجه الحراره للهواء مثلا بارد او حار يدخل على الشمع تتعادل درجه حرارته. يعني كلش مهم هذا الشمع بالإذن الخارجية.
0: كلش قد نقدر ننظف الإذن؟
1: الإذن تنظف نفسها أنت قلتها.
0: طبعاً داري دوصل إلى الإجابة. إذن إحنا ما المفروض ندخل شغلات للإذن مالتنا؟
1: لا.
0: الإذن هي تطلع الشمع اللي برا.
1: هو الطبيعي إحنا من ندخل الحمام يدخل بيها مي.
0: يدخل طبعاً.
1: فإحنا وراء الحمام بكلينكس وبأصبع اليد مجرد حركة بسيطة فرك يطلع الماي والشمع اللي ذايب اللي هو زايد المفروض يطلع.
0: هو هذا كافي.
1: هذا كافي
0: يعني ما نجيب هاي الكوتون الموجودة بالستيك وندخل ونظل نفر.
1: هاي بسبب الالتواء اللي موجود بالقناة تدفع الشمع اللي جوا.
0: تدفع. اوكي يعني احنا هنا دنكبس
1: بالضبط، وبنفس الوقت تخرش الجلد يعني ممكن تسبب تشققات صغيرة بالجلد.
0: انت تعرف انا شايف ناس بالمفتاح مال السياره بالسويتش
1: يعني. انا شايف ناس بالطاقه وبالسويتش مال السياره ثاقبين طبلات اذنهم.
0: اوف.
1: انا شايف هوايه ناس جارحيها للاذن الخارجيه يعني مسوين بيها جرح مثلا سنتيم طول او دم
0: بسبب هاي التصرفات.
1: وشايف ناس ملتهبه الاذن الخارجيه عندهم وارمه ويجون بالم شديد بسبب ندخل بيها شيء يعني مو نظيف.
0: زين لما يصير انثقاب
1: نعم
0: بهاي الطبقة مال الطبل، احنا قلنا الطبلة هي جهاز هوائي سمعي يوصل لنا بالاهتزاز يوصل الصوت، لما تنثقب يفقد جزء من الاهتزازات مالته.
1: نعم.
0: طبعا يعني يفقد التردد.
1: نعم.
0: طبعا الصوت معناها راح يتأثر نومه راح يتأثر.
1: يتأثر مبدئيا 10% من الصوت يعني يقل.
0: يقل.
1: نعم.
0: اها فيتم الاستعاضة عن الاذن الثانية، ممكن يعني واحد يسمع من الاذن الثانية اكثر من الاولى.
1: نعم.
0: ها يعني انت مثلا واحد يحس مثلا الاذن اليسرى اللي بيها مثلا الحادث اليسرى يقول والله اليسرى اسمع بيها اقل من اليمنى.
1: نعم.
0: ها يعني ما يصير يعني ما يرجع يصير بالانس انه ينقسم 50-50 الضرر على الجهة.
1: لا لا لا يقوم يسمع بإذن أكثر من الثانية.
0: زين هل هذا الانثقاب بعد أنصار ممكن أنه يسوي لنا التهاب ولا هي لا هذا الغشاء يعني هو خلينا نقول غشاء غير ملتهب؟
1: ممكن يلتهب الغشاء نفسه والإذن الداخلية اللي وراء تجويف الوراء ممكن يلتهب لأن راح يدخل به مي.
0: لازم المكان بدون مي يكون.
1: فممكن العظم اللي ورا الطبلة يصير كله التهابات وجراحة وقيح.
0: فهاي المشكلة مالتنا وهاي الالتهابات راح تصير. نكمل بس ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: أخباركم؟
0: هلا مرحبا الاسم بالخير؟
2: بسام معك.
0: أهلا وسهلا عزيزي بسام تفضل. أهلا. حبيبي
2: عندي سؤال إذا ممكن للدكتور.
0: ايه تفضل اسأل.
2: السؤال الأول أثناء النوم يعني مع العلم عندي جغرافية أثناء النوم يخرج من الفم يعني هاي صار فترة سوائل يعني أثناء النوم بس وقت الظهر يعني بالليل أنه ما تكون هاي السوائل موجودة والسؤال الثاني عندي حفة اللوزتين، يعني هاي انه تتعالج يعني بعلاج لو الا يعني شو نقول الا عملية جراحية اذا ممكن؟
0: اي نعم ممكن. شوية ناخذ تفاصيل من عندك ندردش وياك.
2: العمر
0: العمر
2: العمر 34 سنة.
0: زين مدخن؟ لا
2: لا لا ما ادخن الحمد لله.
0: تمام عزيزي. اكو امراض اخرى اي شيء عندك؟
2: لا لا ما عندي
0: اي جيوب انفية يعني بس... ما جيوب انفية؟
2: لا لا هي بس هاي الجيوب انفية هاي صارها تقريبا يعني عندي بالجيوب تقريبا 10 سنوات اذا ما 10 الى 12 سنة.
0: يعني تتنفس من انفك لو اغلب التنفس من الفم؟
2: لا مرات من الأنف ومرات من السم يعني إذا أزمت يعني من السم يعني بس أستخدم يعني قطرة بس وقت الحاجة يعني ما أستمر عليها يعني بس أسمع النوم.
0: ممتاز جدا أخونا العزيز، استمع لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. تفضل عزيزي الدكتور.
1: بالنسبة للعاب من الفم أكيد واحد إذا ينام وأنفه مسدود فالفم مفتوح فاعتيادي أنه اللعاب اللي موجود بالفم
0: يسرب
1: يسيل خارج الفم يطلع على المخدة.
0: يعني هاي يسألوني على اعتبار طبيب أسنان يقول لك دكتور أنا من أنام ينزل لعاب من حاجة يقول له سد العلقك
1: مشكلة.
0: إيه فهو ما يعرف أنه لأنه ده يتنفس من الفم فالفم مفتوح والفم طول ما هو يعني عايشين إحنا اللعاب يظل يضخ فأي ميلان راح يسرب يسد فهي مو مرض يعني هاي مو حالة مرضية احنا بس إذا ينسد الحلق ماكو هو مجرد ينسد رأسا تنفتح المجرى اللي ورا وينبلع اللعاب. نعم
1: بس يقدر يعالج الجيوب الأنفية يتنفس زين بالليل تتحسن حالته ممكن يكون عنده يعني مشاكل بسقف الفم ممكن يكون عنده اللسان ده يرجع لي ورا يعني أكو تقويم خاص أنتم تعرفون به أكثر من عندنا
0: حتى يوسع الممر الهوائي الأنفي فممكن أنه هاي كلها تتغير.
1: نعم
0: زين.
1: السؤال الثاني حصل لوزتين. اللوزتين فيها أخاديد طبيعية
0: تونسل ستونز
1: فمشكلة من يصير التهابات متكررة باللوزتين هاي الأخاديد تكبر هو الطبيعي شغلها أنه من ناكل تأخذ جزء من الأكل دقيق فشي كلش دقيق تعرف على البكتيريا والفيروسات تفحصها وتنطي إعاز للجسم حتى يتفاعل وياها من يدخل الأكل للجسم ومرات تكبر هاي الأخاديد يدخل بيها قطع كبار من الأكل تبقى فترة وتصير على شكل قطعة بيضاء مثل حصوايا
0: وتلم أملاح وتلم كذا
1: اللعاب يجي وياها وكالسيوم وكذا فتصير حصوايا فهو يعني أغلبية الناس اللي عندهم هاي المشكلة هو يتعلم يدخل فد
0: بيها فد إحساس جدا مزعج
1: اي يعني اكو عندهم هذا اللي يسموه الجاج ريفلكس كلش قوي ما يقدر اكو لا اكو يقدر يدخل تانك ديبريسر هاي الخشبه مال فحص الفم او يدخل اصبعه يدفع يمل تطلع الحصوه
0: تطلع يعني. هي اي
1: بس العلاج النهائي هو ازاله اللوزه يعني
0: اي بس هو أي ممكن تشيلها لهذه الحصوايه بدون ازاله اللوزتين يعني قصد
1: هو احنا دائما يشيلوها أي. بس راح ترجع
0: اي طبعا ترجع هي
1: بس يعني مكانها كبيره
0: اي لانه هي الفتحة اللي صارت فتحة كبيرة اي بس هي تعرف واحدة من مشاكل رائحة الفم يعني هواي يجوني للعيادة يشتكي يقول دكتور انا اكو ريحة بالفمات افحص الاسنان مسوي تنظيف يمكن فد 10 مرات اقول له معدتك بيها شيء يقول لي لا اقول له افتح زايد انزل اللسان اشوف اثنين حصوايتين بالتونسل هو ما يدري بيهم ناخذ اتصال هاتفي وصديقنا وزميلنا واخونا الحبيب ده يتصل دكتور زيد عجاج اختصاص طب العيون اهلا وسهلا دكتور صباح الخير
3: صباح الخير حبيبي دكتور سامر
0: اهلا حبيبي دكتور شلونك شلون الصحه
3: صباح الخير دكتور زياد احنا كثير فرحانين طبعا بطلع الدكتور زياد
0: ربي يحفظك
3: دكتور زياد كثير عزيز علينا
0: حبيبي حبيبي والله انت لا عز والله اثنيناتكم عزيزين علينا حبيبي
3: شكرا جزيلا حتى ما اخذ من وقت البرنامج عندي سؤالين دكتور زياد
0: ايه تفضل
3: دكتور زياد بالنسبه بعادتين بالنسبه للاذن خلينا نقول كلش يعني شائع عندنا جر الاذن بالطفل دائما يقلب جر اذنه كنوع من التاديب او هاي الامور فهاي شنو اشكالاته يعني شنو ممكن نسوي على الاذن؟ هاي رقم واحد. ورقم اثنين عادة ثقب الاذن على مود التراجي، هاي هل بها انه اثار صحية خلي نقول على الاذن؟ وهاي بالسؤال وشكرا.
0: حبيبي شكرا دكتور. دكتور شكرا جزيلا لمشاركتك واتصالك ومشتاقين هواي حبيبي.
3: شكرا جزيلا.
0: هلا بيك.
3: شكرا.
0: مع السلامة. السلام. نعم دكتور.
1: دكتور زيد يعني أخ عزيز يعني وإنسان رائع. جرى الأذن يعني مظاهرها النفسية أكثر من مظاهرها العضوية.
0: أي.
1: يعني على الرغم من أن مظاهرها العضوية يعني.
0: لحد الآن يعني جرت الأذن لحد الآن يعني باقية بنفسيتي. أي.
1: أي فما راح أحكي على المظاهر النفسية المشاكل النفسية اللي تبقى ويا الإنسان. لكن عضويا هذا الغضروف يعني يتعرض الى تروما او الى شده خارجيه ممكن يعني يصير نزف.
0: اي
1: ممكن يتجمع النزف جوا الجلد. ممكن يصير يعني هاي نسميها كاوليفلور اير يعني اللي تشبه القرنبيط. الاذن تصير طوبه وبيها دم تحتاج تداخل جراحي. ممكن يسبب ان تلف بالقناة الخارجية وبعدين يصير ندبة، وهاي الندبة بالنهاية تصير على شيء تضيق وتخلي هذا الطفل من يكبر طول حياته يعاني من هذا التضيق، يصير عنده تجمع بالشمع داخل القناة الخارجية. فواحدة من أسباب هذا تجمع الشمع أنه متعرض إلى صدمة خارجية بالأذن الخارجية، صير ندبة بالقناة وصير التواء بيها مو طبيعي.
0: هذه إذن القرنبيط، هذه يعني رد فعل غضروفي هو، يعني أنا كنت متخيلة نوع من التشوه الخلقي.
1: لا هو نزف جوا الجلد بين الجلد والغضروف. فالإذن تفقد معالمها. صاير أنا شايف يعني.
0: أنا هم شايفها بس كنت متخيلة إنه هذا يعني جينيا، بس هسه من ده تقول ربطت عندي الموضوع.
1: وأكو عادة ثانية، هم لو يجرون إذن للطفل أو يضربوه
0: على الإذن،
1: وهذا يعني احتمال كل كبير يسوي ثقب بطبالة الإذن
0: من الضغط
1: من
0: الكبسة.
1: وطبعا هذا يعني فقدان سمع ومشاكل التهابات وغيرها.
0: أنت تدري هاي واحدة من أقوى الضربات بالبوكسينج، لما الضربة على الإذن رأسا يفقد توازنه بثواني يوقع. أنا شايفها هاي يعني شوفت عين، يعني شوفة طويل ضخم، بس تجي ضربة على الجسم تهى فقد توازنه.
1: يعني الصدمة ضغط عالي والشدة توصل لأذن الداخلية من خلال الأذن الوسطى وتوصل
0: للتوازن، خلاص فقد توازنه وقع. أوكي زين. عادة ثقب الأذن للتراجي، هسه مو واحد يثقبون، هسه تشوفها مثلا تبهوع تشوفها ثلاثة زنجيل مو تراجي يقعدون بها، ثلاث ظروف ممكن يخلون بالإذن.
1: طبعا مبدئيا إذا ثقب الإذن يعني عادة يسووه بالأطفال. البنات الأطفال إذا يصير بالحلمة، هو يعني مبدئيا إذا صار بمكان جهاز نظيف وتراجي خاصة لهذا الموضوع هو آمن. ولو هم به مشاكل، لأن التراجي بها حافات حادة، وهذا الطفل ما يعرف يقول آني من دا أنام على إذني هاي الحافة الحادة تضرب بال.
0: لازم تراجي طبية،
1: لازم تراجي تكون لينة، والمشكلة من يثقبها ما يقدر يبدلها، لأن من طلعها من مكانها بنفس اليوم ما راح يقدر يرجع
0: هي تلحم.
1: مو تلحم دكتور، العفو، الثقب هو من جهتين، جهة أمامية وجهة خلفية، بس يطلع النسيج الشحمي يختلف مكانه، يريد يدخل
0: واحدة الأخ بعد ما تدخل.
1: فلازم شهر كامل أو على الأقل شهرين أول تراجي ثقة بيها الإذن
0: يبقيها.
1: وهاي بهاي الفترة لازم ينخلي لها مرهم ويداريها وغسل، وطبعا مؤذية للطفل. فيفضل أنه البنية هي من تكبر وتوعى للدنيا قرر أنه تثقب إذنها.
0: وذاك الوقت تكو أجهزة ليزر ما ليزر
1: ما لا هو نفس الجهاز هسه بالصيدلية ينباع 5,000 دينار طق. بس هي بالغة يعني تعرف تتعامل ويا جرح اللي هي سببته، مو للأطفال. على كل هذا الموضوع ما راح يقتنعون أكثر الناس، أول ما يجون أطفالهم يثقبون أذانهم. بس هي المشكلة وين؟ بثقب الغضروف. هسه هذا انت جنابك قلت انه دي ثقبهم فوق وفوق. هذا الغضروف كلش خطر ينثقب. هذا اذا يلتهب ممكن يصير خراج.
0: خراج وممكن ان يؤدي الى ابن القرنبيط وممكن ان يؤدي الى مشاكل.
1: الى مشاكل انا شايف يعني سبب ثقب الغضروف ناس يعني اضطرينا نسوي لهم عمليات تجميليه.
0: ناخذ اتصالات. الاتصالات كثيره دكتور وحبايبك هوايه. نقول الو صباح الخير. يا اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. الاسم بالخير.
4: اسم هبه.
0: اهلا وسهلا ست هبه تفضلي عزيزي.
4: مرحبا بالدكتور وعنده استفسار بالنسبه لوالدي كبير بالعمر فعنده اذانه هالشكل بس توش يعني دائما توش اذانه ما اعرف كن سبع ما اعرف كن فاد بيها ما شيء فاشنو العلاج مالته.
0: ايش قد عمر الوالد الله يحفظه؟
4: 86.
0: مشاكل اخرى عنده
4: يعني مثل شنو؟
0: ضغط سكري امراض مزمنه؟
4: لا ضغط سكري ما عنده. لا عنده بس يعني تنصار عنده جلطات يعني قديمه وياخذ ادويه عادي عليها.
0: تمام عزيزي تمام.
4: هاي صار اسبوع هاي الشغله صار اسبوع بس يعني ما اعرف يعني كنت دخل ماي بيها ما اعرف يعني ما كان يشكي من الاذان وما
0: تمام عزيزي
4: يعني بيها وقت يعني تتنظف لو بيها علاج شيء ما في يعني نحب نسأل الدكتور يعني
0: إذا
4: عنده أي معلومة.
0: أكيد عزيزي استمعي لنا من خلال الراديو راح يجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. تمام ناخذ اتصال هاتفي آخر دكتور حتى نجمع الأسئلة وبعدين نجاوب عليهم مع بعض. ألو صباح الخير. يا أهلا وسهلا. هلا مرحبا تفضل عزيزي. أهلا وسهلا عزيزي مجد تفضل حبيبي اسأل. علي صوتك يا مجد مدى نسمع حبيبي. يا أهلا وسهلا. هلا ومرحبا تفضل عزيزي. أهلا وسهلا عزيزي مجد تفضل حبيبي اسأل. علي صوتك يا مجد مدى نسمع حبيبي.

0: او استخدام السماعات او الايربودز؟ شنو قصدك يعني استخدام الهاتف للدراسة يؤثر على الجيوب؟ مشاهدة المسلسلات على الهاتف بشكل طويل. اوكي عزيزي، استمعنا من خلال الراديو، راح نجاوب على اتصالك. شكرا لمشاركتك واتصالك حبيبي، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو. صباح الخير.
1: صباح
0: النور، يا اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. الاسم بالخير.
1: نور.
0: هلا ومرحبا، هلا عزيزي. نور، نور متي، شلونك عزيزي؟
1: شلونك؟
0: اهلا وسهلا، هلا مرحبا، تفضلي عزيزي.
1: طبعا تحياتنا دكتور زياد، شلونك دكتور؟
2: اهلا وسهلا يا مرحبا.
1: بس دكتور عندي سؤال على مود بنتي، اذنها اليسار ما اليمين، اليسار لابسه تراجي، هو نوعيته ذهب يعني. الاذن اليسار هاي الترجه مع الاذن داير مدايره، كل فترة تحمر وهي دائما تفرقها هالشيء مثل تحكها، بس اليسار. اليمين ما يصير معها هذا الشيء، بس اليسار. فأنا أقوم أنزعها التراجي مدة مثلا 3-4 أيام، الطيف أرجع لبسها التراجي، بين فترة وفترة يصير معها هالشيء، يعني مو مستمر. فأخاف عند التهاب بصراحة، أنا ما فحصت أذانها، بس أخاف عند التهاب بإذن شيء أثر عليها، إذن اليسار يأثر عليها هالشكل على دائرة مدار التراجي مع الإذن، يعني مع داخل إذن له علاقة بالخارج.
0: تمام عزيزي، تمام، شكرا لي.
2: بس العفو، هي حلمة الإذن التركية لو فوق يعني بالغضروف بالحلمة،
1: مكان الثقب مع الترجي دائرة مدايرة.
0: شكرا لإتصالك عزيزي، استمعينا من خلال الراديو راح نجاوب على الاتصال. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا دكتور. أتوقع هذا آخر اتصال عندنا. نأخذ اتصال ونقول ألو. صباح الخير.
3: ألو. صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، يا هلا ومرحبا.
3: شكرا دكتور سامر، نشكرك هواي على هالبرنامج الرائع.
0: عزيزي ربي يحفظك، من ذوقك العالي، شكرا جزيلا.
3: نشكر الدكتور زياد، الله يحفظكم كلكم.
0: شكرا عزيزي.
3: سؤالي للدكتور، أنا قبل 4 أشهر صار عندي انشداد بإذني اليسرى.
0: نعم.
3: بعدين راجعت للدكتور، هو فتحها بس مو بشكل يعني 100%، 70%، فقال لي لازم تراجعين ورا 6 أشهر. بس سؤال يعني، لازم أني أراجع ورا ليش ورا 6 أشهر؟ يعني ليش مو ورا شهر وضروري أراجع له؟ يعني هسه أنا الحمد لله ما أشتكي من عدها، فما أعرف شنو رأي الدكتور، وشكرا.
0: شكرا جزيلا لاتصالك دكتورة، تحب تسألها.
3: تحياتي الكادر
0: عزيزي، تحياتنا لك، شكرا جزيلا، استمعينا من خلال الراديو راح نجاوب على سؤالك. شكرا.
3: شكرا.
0: اي نعم.
2: بالنسبة للست هبة، ذكرت ان والدها كبير السن يعني عنده طنين. الطنين فيه تقريبا 70 سبب بلس يعني اكثر.
0: 70 سبب؟
2: نعم.
0: أوه.
2: بس الشائعة منها وخصوصا بهذا العمر هو ضعف العصب السمعي.
0: نعم.
2: يعني غالبا هو عنده مشكله بالعصب السمعي ده يسمع هذا الطنين.
0: زين، هي قالت وشوشه، هي الوشوشه نفسها الطنين؟
2: نعم
0: نفسها. أوكي.
2: نعم. ممكن يكون اكو شمع بالاذن الخارجيه، ممكن مشاكل الاذن الوسطى. يعني ها ما نقدر نستثنيها، ده احكي على الاسباب الشائعه، فحتى نفرق لازم تنفحص الاذن.
0: لازم تنفحص. زين، اذا اكو شمع متكتل كثير هذاك الوقت ممكن انه يتنظف؟
2: اذا اكو شمع ينشال وبعدين يتسوى انشاف غشاء الطبلة، إذا سليم الإذن الخارجية سليمة، الطبلة هي النافذة على الإذن الوسطى، فتبين مشاكل الإذن الوسطى جزء منها. وبعدين إذا ما بينت نسوي فحص نسميه تمبانومتري، نقيس الضغط داخل الإذن الوسطى.
0: حلو.
2: ونسوي بيورتون إديومتري، نقيس وظائف العصب السمعي. فبالتخطيط راح يبين سبب الطنين يعني.
0: أوكي حلو، تمام. ذاك الوقت لها علاج
2: ممكن، بس
0: ما وعدك.
2: الطنين ما له علاج.
0: اي بس يعني قصدي تقدر توقف هيك حتى لا يزيد. ما تقدر؟ لا تريد تسوي هذا الفحص كله، سأل من يسأل.
2: بس حتى نعالج اللي نقدر نعالجه يعني اذا اكو شمع نشيله، مشكله بالاذن الوسطى نحلها.
0: اي يعني حتى نستثني الامور اللي هي غير الطنين العام.

0: يعني إذا طنين فخلص.
1: إذا هو طنين سبب العصر السمعي فننصح المريض أنه يلبس سماعات. فالوظيفة مع الإذن الصوت الطبيعي راح يتغلب على الطنين، يغطي على الطنين. ننطي نصائح شلون يعني حتى ينام، لأن أكثرهم يشكون من أنه أرق صار عندهم ما يقدر ينام بسبب هاي الوشة.
0: أي وشة مستمرة طبعا.
1: يقول له اسمع موسيقى كذا. فأكو أجهزة خاصة تشوش على الطنين. وبمراحل متقدمة أكو تداخل طبي يعني جراحي، نضرب أبر داخل الأذن الداخلية. بس هذا الشيء متقدم كلش.
0: متقدم يعني لما أنت توازون عليه يلا ذاك الوقت.
1: بس أغلبية المرضى اللي أنا أعرفهم اللي عندهم طنين ما نقدر نعالجهم، نعطيهم علاج ترايل مرة مرتين دحب كذا
0: سوري ما هو حالتك، ما تتعالج،
1: تأقلم ويا الموضوع. نصائح
0: تمام. مجد يقول الجيوب الأنفية شلون تتأثر بالتليفون؟
1: ما لها علاقة.
0: أي يعني يقول لك لا هو الظاهر مدمن، يعني يقول لك أتفرج هواية طول الوقت مسلسلات وش اسمه وهذا، هل هذا يأثر على الجيوب الأنفية وبالتالي؟
1: يعني بالنسبة لي ما تأثر، بس إذا يسأل دكتور زيد راح يقول له جفاف بالعين ومشاكل العيون، هذا دكتور زيد يعني يعرف بيها أكثر مني.
0: ممكن تأثر على العيون صحيح، لأنه هي الشاشات هذه تأثر على العيون تسوي جفاف العين. زين الست نور متي تسأل على الإذن اليسار في التهاب حول التراشي مال الإذن.
1: أدها تحسس من فد أو أكو فد يعني خلل تشريحي بمكان الثقب، بفد فد مكان تجمع بكتيريا.
0: المكان الثقب يعني صاير زاوية أو صاير فد تجويف البكتيريا تقعد بيه. زين هذه عادة تتنظف بجل ومرهم معقم.
1: فهي قالت الحل يعني أشيل التراشي وأخلي لها مراهم ونظفها وبعد يومين ثلاثة أرجعها. فهي كعادة يعني صحية، المفروض يوميا تنشال التراشي وتنغسل مكانها وتتعقم بكحول 70%، مسح من الخلف ومن الأمام، كحول 70%.
0: أو عادي تنظف خلاص، هذا
1: عادي ما
0: يروح شيء. هذا الالتهاب يعني مو شيء ممكن أن يأثر، يد تخاف تقول يأثر على الأذن الداخلية أو يوصل إلى الأذن الوسطى.
1: ما له علاقة لا بالأذن الوسطى ولا بالأذن الداخلية،
0: يبقى برا، هذا
1: يبقى خارجي. أكو ناس عندها فشي يسموه ناسور أمام الأذن، فهيك نقطة صغيرة هاي تجويف نهايته يعني مسدودة، بس يصير يتجمع به بكتيريا وكذا، فيصير عندهم التهابات متكررة به. فإحنا ننصحهم شو يسوي، أنه كل يومين ثلاثة كحول، قطعة كحول ينظف المكان، يدفع الصيوان يسوي له يعني مثل مساج ويمسح الفتحة بالكحول، ما راح يصير عنده التهاب.
0: زين هذا الناسور ما يتنظف يعني، ومو المفروض هذا عبارة عن قناة فيها بكتيريا
1: نقطية؟
0: يعني مو كبيرة؟
1: لا مو كبيرة يعني تشوفه ما تعرف عنده ناسور.
0: بس هو ناسور تشريحيا بشكل دقيق، هو ناسور،
1: هو يعني يوسع شعره.
0: بس شلون تنظف هذا؟ شو ينظف من عنده؟ انت لو دخل شعره ممكن توقف فيه. اوكي زين. ست حنان سألت قالت انسداد في الإذن،
1: يعني اللي افتهمته من كلامها أنه كان عندها شمع بالإذن الخارجية وراحت للدكتور، والدكتور ما قصر وياها نظف، بس أكو مرات تكون القناة منحنية، فأكو فد مكان يسموها الاستماص، أي المكان اللي ما يقدر يوصلها
0: مثل حالتي كانت. اي
1: فيعوفها ما يخاطر حتى لا يسوي جرح او لا يسوي اي ثقب وشاء الطبله، فيقول لها روحي تعاليني بعد 6 شهور حتى اشوف اذا تحتاجين تداخل، صار بيلد اب يعني تجمع شيء فوقه لو هو الاذن نظفت نفسها. فهي من حكيها واضح انه إذنها نظفت نفسها وطلع الشمع الزايد وما تشكي من شيء.
0: إذن هو فولو أب، هو متابعة للحالة مالتها، ما عندها ذاك الخطورة يعني.
1: لا
0: أي لأن هو

0: التهاب الأذن الوسطى
1: عادة روسية أو بكتيرية تصير بالأذن الوسطى، عادة تصير بسبب الإنفلونزا، لأن الأنف مرتبط بالأذن أو الأذن مرتبطة بالأنف عن طريق قنوات يسموها قنوات أوستاكي من الجهتين. فإحنا عادة من يصير عدوى بالأنف وبالبلعوم فتحات قناة أوستاكي تبدي تحتقن تتضخم.
0: قناة أوستاكي هاي مفتوحة على الأذن الوسطى لو على الأذن الداخلية لو بطريقها للأذن الخارجية؟
1: فقط على الأذن الوسطى.
0: إذن من الأذن الوسطى أكو عندنا قناة، هي فعلا قناة يعني نعم. يعني خلينا نقول تيوب
1: نعم.
0: مفتوح على ال خلينا نقول الجيوب الأنفية.
1: نعم
0: أوكي تمام.
1: أغلبية المرضى من يصير زكام ينسد أنفه فيحاول يتخلص من الإفرازات اللي داخل الأنف فيمخط بشكل قوي.
0: أو شايفهم يعني ذولا يستخدم كل عضلات جسمه حتى يفرغ الأنف.
1: فهذا الضغط الإفرازات اللي تطلع عن الأمام راح تطلع، بس الإفرازات اللي ورا أكو احتمال أنه تدخل بقناة أوستاكي.
0: أوب أوب أوب أوب دي يسوي ضغط عكسي، هذا دي يسوي بومب دي يدفعها بالقناة. أوكي.
1: نعم فتروح للأذن الوسطى.
0: أي.
1: وهي القناة أصلا محتقنة ومسدودة.
0: أي.
1: تبقى الإفرازات جوا بالأذن الوسطى.
0: طبعا هاي مليانة بكتيريا وفيروسات حلوة.
1: نعم.
0: لأنه أساسا مريض.
1: فيجي ألم وفقدان سمع، مرة تنثقب الطبلة وتطلع إفرازات.
0: ها هاي البكتيريا تقدر تثقب الطبلة من
1: عدوى هي. فتفاعل الجسم وياها وبالأخير بسبب الضغط الشديد داخل الأذن إفرازات متجمعة تثقب الطبلة وتطلع.
0: وتطلع يطلع جراحة.
1: تطلع جراحة دموية وألم وفقدان سمع وإفرازات وصداع وحمى.
0: زين هي شنو الأعراض لي أنه بداية التهاب الأذن الوسطى؟
1: هو عادة أول شيء يبدون يحسون بألم، ألم بسيط،
0: ألم بداخل الأذن.
1: نعم. وبعدين يبدي يفقد السمع، يعني يقول ثقيلة أذني مدى أسمع بيها. وياها الألم صداع بالرأس، حمى، دوخة بسيطة. هو أصلا عنده فلاونزا فواضحة، يعني مرات بالتليفون واحد يخابرك تعرف عنده التهاب أذن وسطى.
0: زين العمر هل يأثر؟ هل هو ممكن يعني صغير وصار عنده التهاب أذن وسطى لو لازم يكون كبير بالعمر مثلا يعني وراء 20؟ يلا يسأل
1: الأطفال أكثر عرضة.
0: الأطفال أكثر عرضة، مع أن الطفل هو ما يعرف يفرغ يعني، بس هو أنت ممكن يرجع بعدة أحوال المخاط إلى قناة أوستاكي، مو شرط بس عن طريق الضغط.
1: قناة أوستاكي عندهم صغيرة قصيرة وأفقية.
0: ايه ايه افتهم.
1: فبسهولة تصير العدوى. بالإضافة إلى هذا الأطفال الصغار عندهم اللحمية اللي وراء الأنف موجودة، هي شيء طبيعي يعني مو إلا تكون مضخمة.
0: لا هي أساسا موجودة.
1: موجودة، فمرات هي تسوي يعني بريشر أو ضغط على القنوات قناة أوستاكي. فيعني أولريدي ما تخلي الإفرازات إذا موجودة من الأذن الوسطى تطلع بطريقة طبيعية. فهذا شغلة. ثالث شغلة، الأطفال بعد مناعتهم جهازهم المناعي ما متدرب على الفيروسات والبكتيريا حتى يقاوم، فصار عنده عدوى. وأكو شغلة رابعة كثير أمهات بتنتبه لها، يرضعون الطفل يرضعوه بطريقة الاستلقاء.
0: الاستلقاء يعني هو يكون نايم
1: إيه راسه
0: جوا
1: ناصي. فالحليب يرجع من يرضعه
0: يرجع يصعد على القناة،
1: يرجع يصعد على الأنف ويروح للقناة ويروح للأذن الوسطى وتلتهب والطفل يعني ما يعرف يقول أني أذني ده توجعني.
0: لا هو بس يشفط
1: فيجي بس يفرك بإذنه يبكي مسخن ما ينام ما يأكل.
0: بعد بعض الناس سيقولوا لك يعني عادي، وإذا دخل حليب هي مو أكو وصفات طبية شعبية تقول لك إذا الأذن بيها مشكلة خلي بيها شوية حليب أو على متنظف أو شاي؟ تسامع هاي نظرياتك.
1: أو زيت زيتون.
0: أو زيت زيتون مو
1: هاي خرافات.
0: خرافات ليس صحيح.
1: هاي المواد هي ميديا أو
0: وسط
1: جدا يعني يشجع نمو الفيروسات والبكتيريا.
0: أي أنت ده تعطيهم أكل، تدخلي لهم أكل بالقناة.
1: بالضبط، فهذه المواد ما لازم تكون موجودة بالأذن الخارجية.
0: تمام، نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح النور، شلونك دكتور سامر؟
0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخير.
2: حياك الدكتور زياد.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا مرحبا هلا عزيزي. الاسم بالخير.
2: ندى عيسى.
0: ندى عيسى يا اهلا وسهلا ست ندى تفضلي يا عزيزي.
2: هلا بيك هلا وعيني. بس عندي سؤال دكتور زياد. مرات يعني يصير عندي مثلا الم بالراس وجع يظل يستمر الى ان يخرج دم من الانف يروح الوجع يرتاح. شنو هاي الحالة مع انه اخذ يعني فحص مع الضغط طبيعي ما عندي يعني
0: طبعا. زين هذه الحالة أكو صار عندك مثلا حادث مثلا سقوط ضربة يعني وراها صارت لو يعني هي موجودة. قديمة
2: من زمان يعني فتعودت يعني من يصير ألم أعرف النهار كله لما ما يخرج دم أرتاح.
0: زين أنت عندك ضغط ما عندك ضغط؟
2: لا ما عندي يعني اخذ دائما اقيس الضغط معكو طبيعي.
0: تمام تحب تسألها؟
1: لا
0: تمام عزيزي تمام عزيزي استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. تفضل دكتور.
1: الصداع يعني بأسباب كلش هواية فممكن يكون شقيقة ممكن يكون صداع عنقودي صداع توتري. بس فيما يخص الأنف يعني إذا الموضوع مربوط بالأنف فإحنا عندنا الجيوب الأنفية ممكن السبب صداع والحساسية التهاب الأنف الأرجي اللي حكينا عليه بذيك الحلقة ممكن يسبب صداع. فأحيانا من يصير احتقان بالأغشية المخاطية داخل الأنف تتورم فالغشاء المخاطي شيء يضغط على شيء هاي تصير بريجر بوينت تسبب صداع. نقطة ضغط داخل الأنف تسبب صداع بعدين بسبب الاحتقان او عدوامية يعني متوسعة يكون اكو فد مكان ضعيفة ينزف شوية دم
0: يروح الضغط
1: يروح الصداع. فيكون اكو عادة فد تشوه تشريحي داخل الانف نتيجة سقوط مثلا قديم وقعه هو طفل كذا
0: هو ما حاسس عليها ما يتذكر انه مترابطة هاي بها
1: بالضبط. فالحاجز الانفي بيع وجاج فاكو فد مكان ده يصير بيه ضغط وهذا يعني ما يطيب إلا بعملية تعديل الحاجز الأنفي
0: أو تبقى هي الحالة كل شوي ينزف بس هي مو خطر على حياته ولا
1: إلا إذا كان النزف يعني ما يوقف
0: إلا إذا كان ما يوقف ذاك الوقت لازم يتخذ إجراء. بس ما دام هو مثل ظاهرة طبيعية فالأمور زينة. تمام زين قلنا التهاب الأذن الوسطى التهاب الأذن الخراج صار وقلنا الأسباب أنه عادة تصير عند الأطفال أكثر والأسباب عرفناها. هل هناك طرق تشخيص معينة خاصة قد يلجأ إليها الدكتور زياد ولا هو مجرد الأخذ بالأسئلة والأسباب السريرية هو كفاية لك للتشخيص؟
1: احنا 70% من التشخيص هو أعراض لكن تبقى 30% اللي هي
0: مثل شنو تحتاج يعني للتشخيص؟
1: نحتاج نشوف المريض ونفحصه بالجهاز الأوروسكوب أو الأوتوسكوب.
0: فحص بالعيادة هذا ما يراد الدزة على أجهزة معينة أو
1: فحص بالعيادة بالجهاز أشوف الأذن الخارجية وغشاء الطبلة هذا اللي بين يمي. وبعدين إذا ما وصلت التشخيص أقدر أسوي هذا التمبانومتري اللي هو يقيس ضغط الأذن الوسطى والعظام سلامة العظام بالأذن الوسطى وفحص البيورتون أوديومتري اللي هو تخطيط السمع وظائف العصب السمعي. وأكو يعني فحوصات متقدمة أخرى ممكن نسويها في عيادات متخصصة.
0: يعني أنت لا تحتاج أشعة ولا تحتاج MRI ولا تحتاج هاي الأمور في تشخيص التهاب الأذن الوسطى؟
1: التشخيص يكون عادة واضح لكن مدى تقدم الحالة مرات أحتاج مفراس يعني أريد أشوف مثلا التجويف اللي وراء الإذن وين واصل الالتهاب يعني الخراج وين واصل
0: أي لأنه المكان ماله هنا بالعمق راح يكون
1: نعم فأسوي مفراس.
0: زين بعد أن شخصت الحالة هل تبدي بإجراءات التداخلات الجراحية ولا أنه تفضل تبدأ بالعلاج التحفظي من خلال إعطاء الأنتيبيوتيك؟ وهل الأنتيبيوتيك يأخذ عن طريق الفم أو عبارة عن قطرات وما إلى شابه ذلك؟
1: احنا عادة نفضل العلاج التحفظي نبدي به أولا إذا ما فاد نروح للتداخل الجراحي إلا في حالات خاصة يعني. الانتيبيوتيك غالبا ننطي عن طريق الفم إذا كان غشاء الطبلة يعني نقصد التهاب الأذن الوسطى إذا كان غشاء الطبلة مسدود غير مثقوب فالقطرة ما تفيد ما توصل فننطي عن طريق الفم. لكن إذا أكو ثقب غشاء الطبلة والتهاب مزمن نفضل القطرات أكثر.
0: أها فضل القطرات أكثر لأنه حتى تدخل
1: لأن هذا تجويف صاير عظمي بجراحة
0: هذا ما يوصل للأنتيبيوتيك إذا أخذت عن طريق الفم.
1: نعم
0: حلو الفكرة لطيف.
1: بس أحيانا بالأطفال إذا يصير التهابات إذن متكررة مثلا 4 مرات متناوبة خلال فترة 6 أشهر ممكن نخلي فتحة إحنا نسوي ثقب بغشاء الطبلة ونخلي أنابيب تهوية
0: يعني كانت تصريف خلينا نقول
1: نعم
0: ايه.
1: فاحنا مرات احنا نثقب غشاء الطبلة
0: بس طبعا تثقبه بمكان معين في زاوية معينة حتى تضمن
1: طبعا طبعا هذا يعني مايكروسكوب وعملية تحت البنج العام
0: يعني خاصة هذه مو ثقب حي الله يعني واحد يفكر انه حتى يقلل بها ضرر. زين متى يجب على المريض مراجعة الطبيب بشكل عاجل؟ شنو اللي يحس أنه بي وهنا نقول لا لازم نروح للطبيب بعد مو مال انتظار؟
1: يعني احنا عندنا مشاكل الإذن 95% منها هي حالات يعني لازم واحد ما يتأخر بيها.
0: أول ما يبدي يحس بالألم؟
1: أول ما يبدي يحس بالألم أو فقدان السمع.
0: فقدان السمع هاي ركزت عليها هواية أثناء اللقاء أنه السمع مهم جدا كإشارة.
1: مباشرة يراجع الطبيب ما بيها مجال يعني يقول ها بلكت بعد أسبوع تنفتح إذني. لأن فقدان السمع إذا كان المشكلة أكو ضغط على العصب السمعي أو التهاب بالعصب السمعي فهذا دا يتعرض إلى أنه دم يغسل العصب خلال 3 أيام راح يتلف. تجيني بعد 10 أيام بعد أسبوعين أنا العصب تالف ما أقدر أساعدك
0: ما ألتف واحد ما لحق بعد
1: خلال أول 3 أيام أنطيك مادة تخفف الاحتقان أنقذ العصب مالتك. فالإذن مو مال أنه واحد ينتظر
0: من الأجزاء اللي مو واحد ينتظر بيها
1: لأن مكان كلش حساسة هي كلش قريبة للدماغ وللسحايا. زين ثقب أو التهاب بالأذن الوسطى أنت تعوف وشهر العظم كله يروح يصير تالف بعد شو سوي لك
0: بعد ما تقدر تسوي شيء. زين ما هي المضاعفات التي تحدث عند إهمال التهاب الأذن أو التهاب الأذن الوسطى؟
1: هاي قلنا أول شيء الثقب الطفلة واللي ممكن يصير مزمن يعني مدى الحياة
0: يعني شلون يأثر على حياته للمريض؟
1: أول شيء لازم كل ما يصبح لازم يخلي سدادة أو يخلي قطن بفازلين حتى لا يدخل مي هذا تغيير بالحياة. 2 راح يفقد جزء من السمع مالته. 3 راح يصير عنده تجويف عرضه أنه يصير به التهابات متكررة وراء الإذن وهذا كلش قريب على السحايا ممكن يلتهب التهاب السحايا يسبب له صداع فقدان توازن دوخة مستمرة فمكان يعني
0: مكان حساس. زين فقدان التوازن هل يأثر على المشي؟
1: أكيد
0: يعني ممكن تشوف واحد المشي ماته مو طبيعي كأنما شارب كحول يقول لك هذا شنو سكران فمن يتباوع به ولا هو مو سكران ولا هذا بس هو عنده مشكلة.
1: نعم
0: هو عنده فقدان توازن.
1: نعم
0: المشي ماله بيترنح يعني خلي رجله هنا يريد يمشي قبل يروح على الجهة.
1: نعم أكيد
0: تمام. ما هي النصائح التي تقدمها إلى مستمعين راديو عنك للحفاظ على الإذن؟
1: احنا قلنا أول نصيحة عندك مشكلة راجع لا تتأخر. 2 عودة القطن لا تستخدمها. الأذن هي تنظف نفسها. 3 لا تخلي أي شيء بإذنك لا زيت زيتون ولا كحول ولا حليب
0: ولا يورن مال جاهل مولود ثلاث أشهر
1: ولا العفو يعني هاي مشكلة كلش يعني كبيرة. تجنب تستخدم سماعات شخص آخر داخل القناة الخارجية.
0: لهذا انت نظفت السماعات مالتنا اليوم قبل ما تلبسها ولو احنا امنا ننظفها بس انت ملاحظه حلوه من قعدت.
1: انا عندي هذا الساينس اللي قلت لك عليه اللي هو بيري اوريكولار ساينس ما تشوفه انت بس هو موجود. صار عندي التهاب به فاخاف من العدوى لان المكان يعني شويه مزعج.
0: لا حقك احنا بالعكس جدا نقدر هاي الامور يعني احنا اساسا برنامج طبي فحلوه الملاحظه.
1: فيعني السماعات لازم تكون شخصية وحتى الشخصية لازم تتنظف.
0: كحول 70% ونفركها هذه وخليها تنشف بعدين نلبس
1: واللي بيها هاي السيليكون ممكن ينشال وينغسل.
0: حلو سيليكونة تنشال وتنغسل. دول جماعة سامسونج يعرفون أكثر شنو السيليكونة.
1: لا تسمع أصوات عالية، تجنب الأصوات العالية لأن ممكن على المدى البعيد يسبب لك تلف بالعصب السمعي.
0: ها يعني من نخلي سماعات من علي الصوت.
1: مو بس السماعات، يعني أكو ناس تشتغل في مكانات بها ضجيج عالي. هو شباب فيتصور أنه يعني ما أخذ الدنيا بحيل صبر. فشي عادي يعني. وصل 45 جرام ما يسمع. زين أنت ليش وين السيفتي، وين ال وين الواقيات مال الإذن مالتك؟
0: إذن لازم الواحد يلبس واقيات. هسا صارت سماعات بلاجر، هي مو شرط يعني واقيات كبار. تخليها مثل سدادة.
1: نعم.
0: وتعزل لك الصوت هواية الضجيج.
1: نعم.
0: جميل جميل جدا. دكتور آخر فقرة في برنامجنا أنه تسحب لنا اسم من هاي الأسماء ويفوز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزة. اللي فازت ويانا الست حنان فازت بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر وتتفضل لاستلام جائزتها. دكتور في ختام حلقتنا لهذا اليوم، طبعا أنا ما خلصت الأسئلة اللي كنت محضرها لك ولا ينشبع من القعدة وياك.
1: الله يسلمك،
0: الموضوع ممتع وشيق، وأعتقد المستمعين أيضا كانوا مستمتعين ويانا بهاي الحلقة، لكن خلص وقت البرنامج والمخرج يأشر لي يأشر لي يأشر لي، فأسف جدا خلص وقت البرنامج. أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى تعاونك الدائم ويانا وأخلاقك الطيبة دائما ودائما أنه كلامك الطيب ويانا وأسلوبك مع المراجعين. شكرا جزيلا.
1: أشكرك عزيزي دكتور. أشكرك.
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. تحياتي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

اسمك كتب يا اسمي من اليوم دمك يجري ويدمي من اليوم انت كل حياتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

الزعل، الزعل حلو مو حلو؟ مو حلو لما تزعل وتنهم، بس حلو لما تزعل وعندك إرادة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

دور النفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي. خلصت عمره بشي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب ولب قلبي على لساني.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن

كل كلامي، يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. با با با با با با با با با با با با با با
0: اثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankawa. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة مشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شعور تشي بوين شعور
1: يبرس قال دعن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعن كاوة شعور تشي بوين شعور

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية

0: يفتح مساحة حقيقية للحوار عن
1: القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية.
0: لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية،
1: صحتنا النفسية
0: يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.
1: إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

شمؤن بليتا مأثرة دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو

ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن. مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.